0: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم، معكم الرشيد FM.

صعب أكيد ملوش غير حل وحيد نسيانك صعب أكيد

راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح
1: من الرشيد أف أم. صباح الخير. صباح.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير. صباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: راديو الرشيد أينما تذهب.
1: شايف واحد رايح جاي بهذا الشارع، ما حد يقدر يلزم نفسه من يشوفه، حلو بغمزة يموت خمسة مني باوع، ما يتقاوم شكله وصعب الروح تعوفه. أنا الميت شوق وحاير وأنا ضايع، وادري نهاية

الرشيد اف ام 91.5 91.5 عم تسمعوا الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: انت مشو يعني
0: الرشيد اف ام غير شكل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير بشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
2: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد الجديد، برنامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM، إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: إعلان مفيد ويوصل أكيد، ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن أعلن أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد

0: الفضائية. اتصل على الرقم 0785-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصبح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح. رشيد أفهم. رشيد أفهم. رشيد أفهم. رشيد أفهم.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهميان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM معك طول اليوم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد. أكيد راح أكون وياكم الوقت بالإعداد وتقديم عبير بياتي وقني بالإخراج.

إذن مستمعينا تحية لكل اللي يشوفونا هسا عبر بثنا المباشر على التيك توك باسم إذاعة الرشيد يشوفونا ويسمعونا طبعا، وتحية أكيد للي يتابعونا عبر تطبيقات الذكية بالنظام الأندرويد والآي أو إس باسم راديو الرشيد. يلا خلونا نبلش على ما يجي السبت أموت. اسم الله عليكم من الموت يا معودين، هيجي يعني الفراق صعب. هو هذا الكلام حلو ومو حلو نفس الوقت، حلو لأنه يعني فتشي يرفع من معنوياتي، ومو لا ده يقول انه احنا بالعكس، ده يقولون انه احنا الجمعه يعني منا لسه بتنموت انه ما بدنا نشوفك الجمعه، هيك قصدها او ما اعرف، فهذا القصد فهمت يعني، تحاول تحرف الكلام يعني، ف يعني حلو مو حلو.

قلت لكم حلو يرفع معنوياتي ومو حلو لأنه الإدارة ممكن تسمع تخيل حتى الجمعة داوم حرام يعني حرام حرام تخيل حتى الجمعة داوم عمار طلعت وياي أكيد يعني لا لا لازم يعني إذا صار هذا الموضوع أقول لهم وياي تخبلين يوم عمري شكرا حبيبي أكيد نورتونا تحية لكل مستمعينا وخلونا نبلش بحلقة اليوم وسؤال حلقتنا يقول تمتلك القدرة على السفر عبر الزمن الماضي يعني نرجع لي ورا لكن فقط مشاهد شوفوا هذه يعني الفكرة هي بالفقط كذا يعني بين قوسين تروح تمتلك القدرة طبعا هي أكيد بالخيال لكن تمتلك القدرة أنت تختارون تمتلك القدرة على السفر عبر الزمن يعني ترجع للماضي لكن كمشاهد فقط تشوف بس أوكي أو تروح للمستقبل وتشوف نفسك بعد 30 سنة شنو راح تختارون خلينا نشوف أعيد السؤال أستاذ عمار اتهم لك تفكر بي زين تمتلك القدرة أنه أنت ترجع للماضي أوكي لكن كمشاهد فقط ما عندك أي يعني أي دور مشاهد تباوع تشوف الماضي مالتك كله أو تروح للمستقبل وتشوف روحك وشكلك وحياتك كلها بعد 30 سنة شنو راح تختارون أرقامنا راح تكون جاهزة لكم 07-802-114-115 و 07-802-116-117 آسيا سيل 07-702-114-115

0: عمري شكرا زين الواحد لا عبير. سمعت حتى تعرف الحدود بعد بيني وبينك يعني رجاء. يلا عندنا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، مية هلا.
1: شكرا يعني أني أبو سما، مستمعكم الدام.
0: أبو سما عزيزي نور، كلش أحب اسم سما على فكرة يعني.
1: الله يسلمك،
0: إن شاء الله يا رب تشوفها دائما يعني أحسن البنات وبالمراتب اللي أنت تحبها وتريدها. طيب
1: الله يحفظك
0: أبو
1: الله
0: سما. يلا شنو راح تختار؟ تروح
1: أي إذا في زين يعني هاني من أرجع لساحتي سنة اللي ورا.
0: أي
1: زين يعني بس مشاهد مو؟
0: بس مشاهد فو يعني على ما أشياءك القبيل أهلك كذا يعني هي
1: تقضي المقابل ما يشوفني.
0: لا ما يشوفك، مشاهد فقط.
1: طبعا أختار الماضي، أروح أشيك الأهل شلون كانوا يسوون الشاي يعني.
0: زين إذا يشوفوك يعني إذا يشوفوك عندك اعتراض؟
1: سوي ما سوي.
0: إذا يشوفوك عندك اعتراض يعني؟
1: يعني متى اكو شغل مثلا اكو ناس ما تقدر تشوفهم.
0: مسوي دقايق انت.
1: حتى تشوف
0: ابو سما عندك بلاوي يا ابو سما، مطلوب ابو سما. طيب فليش ليش تختار انه تروح تشوف يعني؟
1: يعني الماضي حلو.
0: اوكي، من باب انه الماضي حلو تريد تعرف انه مثلا اهلك شلون كانوا عايشين كذا.
1: يعني مثلا اجدادي اشوف اجدادي شلون كانوا عايشين.
0: حلو.
1: يعني مثلا هواية ناس مثلا اذا اشوفهم شلون كانوا شو يسوون ما يسوون.
0: طيب
1: احلى يعني احلى من المستقبل. المستقبل اشوف روحي بالمستقبل يعني اذا اشوف روحاني وشايب وحال الضيم حالي يعني شو يصير بيها.
0: طيب تحياتي لك.

0: يلا اتصال جديد. الو
1: الو السلام عليكم.
0: عليكم السلام. هلا والله.
1: شلونك يا غالية؟
0: هلا محمد، شو اخبارك؟
1: والله الحمد لله، تحياتي لك تحياتي المخرج،
0: نورتنا والله.
1: سؤال استاذ عبير، سؤال.
0: اي نعم.
1: ليش بتقدمي لنا برنامج الجمعه؟
0: ماشي محمد، هو ظاهر بده هذا الموضوع، موضوع موجود عندك بالدم؟
1: هذا الموضوع؟
0: ايه بالدم، يعني لا لا. موضوع الخباثة والحرقان وهذا بالدم؟
1: ايه هذا وغاثة عندنا.
0: انا عاد اقول ما اقدر مدى.
1: ايه واضح.
0: واضح.
1: يعني شغلنا عندك الجمعة تجينا ساعة واحدة تقدمين برنامج، شكد حلو.
0: تمام، شكد حلو. الله،
1: ترى الجمعة صار حالة حال الايام البقية، العالم متى تشتغل الجمعة؟
0: الله، شكد حلو. ايه
1: مو صحيح؟
0: ايه صحيح.
1: هاي خلاص هسه متفقين الجمعة اللي
0: قبل. إيه تدلل تأمر أمر. اسمعني
1: يلا، وأنا أسوي لكم اللوجو.
0: اسمعني بالوحدة إن شاء الله. أوكي
1: إن شاء الله. إيه تقدر تشتري
0: بالثالث. إيه وحدك شغل إذاعة وحدك اطلع واسمعني. يلا محمد قل لي شنو راح تختار؟ تمتلك القدرة على إنه أنت ترجع بالماضي لكن كمشاهد فقط، ما عندك أي دور. أوكي، أو أكيد. إنه تروح للمستقبل وتشوف نفسك وشكلك وحياتك بعد 30 سنة، شنو تختار؟
1: لا يعني لا، خليني على الماضي أحسن لي.
0: ليش؟
1: خلها أعيش ولا أشوف المستقبل وأظل أفكر وش راح أصير بعد 30 سنة اللي قدام، أقعد إيش أفكر بيها المستقبل؟
0: زين ليش؟
1: لا ليش؟ الماضي أشوفها أفضل، خلها أراجع الذكريات.
0: أوكي.
1: أشوف الـ يعني الأهل، أتذكر الأصدقاء، أتذكر اللمات، فأشوف الماضي أفضل من المستقبل.
0: أوكي.
1: يعني المستقبل متغير يوميا، أشوف شيء جديد، أشكال جديدة يعني، ومتعب.
0: هسه هو طبعا أكيد ما راح يصير الموضوع هذا، لكن دا أقول لك لو عندك القدرة، يعني أنت راح تشوف نفسك فعلا.
1: أي هو لو عندي القدرة أظل على الماضي، ما راح المستقبل.
0: أوكي
1: والله
0: دروح، ظل بالماضي، ظل
1: هو راح ظل ظل بالماضي، ايش هم راح يصير الجمعة.
0: طيب تحياتي لك محمد، انا كلش اشكر اتصالك. اهلا وسهلا، باي. نورتنا، اتصال اخر. الو الو الو
2: الو الو
0: الو، اهلا،
2: شلونك تعبير؟ صباح مساء الخير.
0: اهلا وسهلا يا علي، شلونك؟
2: بخير اذا انت بخير. ادري يقول لهم مثلا يقولوا لي فتح يوم الجمعة، زين ما عندي انا دي
0: لا، بس دقيقة، جملة جهاز. جملة فتح يوم الجمعة ترى مو محلو، بس على كيف برنامج
2: يعني برنامج يعني البرنامج هذا قابل فتح كم برا ستة. المهم
0: طيب هو يعني يلا من المحبة، المحبة ما يخالف.
2: هي صح، من المحبة.

0: شلونك يا علي؟ شو اخبارك؟
1: والله انا بخير دانك
0: يا رب دائما تكون بخير و
1: بشريني الجو شلون يومكم؟
0: لا حلو لطيف لطيف يمشي حالك.
1: والله احنا هنا صار عندنا صمت هسه على فجأة شو انقلبت صمت.
0: يعني شنو حارة لو باردة؟
1: لا لا لا بالليل بنناقص بس بالنهار زائد 22 18 20
0: وضايجين يعني 22 18 يا بابا
1: اوف مو احنا ما متعودين على هيك شيء والله العظيم مش انا دا اعرق اول مره بالتاريخ وتعرق
0: يلا ما يخالف ما يخالف كلها من رب العالمين سهله. طيب يلا قل لي شنو راح تختار؟ انه تمتلك القدره على الرجوع للزمن بالماضي لكن كمشاهد فقط، يعني ماكو اي دور عندك، كمشاهد بس تشوف. لو انه انت تروح لا للمستقبل وتشوف نفسك شكلك احوالك حالك بعد 30 سنه، شنو تختار؟
1: والله بصراحه انا احب اشوف مستقبلي، اريد اشوف شلون انقلب انا، شو راح اصير، شو راح يصيرون، بس 30 سنه بس بعد
0: يعني من باب الفضول تريد تعرف شنو ممكن يصير؟
1: ايه احب اعرف لان الماضي كله عشته ومع الاسف عشته بمآسي يعني بصراحه
0: زين
1: وما اعيده.
0: يعني ما تروح تشوف مثلا كمشاهد حتى طبعا ها على فكره خلي بس اوضح للمستمعين مشاهد تشوف حتى نفسك باثناء الماضي بس ما تقدر انت كل شيء تسوي فهمتني شلون قصدي كمشاهد
1: اي هو هذا اي هو هذا فاني ما اريد اشوف الاغلاط اللي صارت والمآسي اللي عشتها ابدا اشوف المستقبل حتى الحق اشبع الم لو احنا حنضل يقول لك احنا لازم نبدي بخطوه فاني احنا بدينا بخطوه بس الخطوه لسه ما صارت وحده بعدنا بادين بالخطوه هاي.
0: يلا ان شاء الله يا رب كل خطواتك خير. انا كلش اشكرك علي نورتني
1: جميع المستمعين وللمخرج وربي يسلمكم جميعا
0: شكرا يا قلبي باي باي تحياتنا لك مع السلامه.

0: يلا بعدنا متواصلين اكيد ببرنامجنا درس شاغم من راديو رشيد 91.5 اف ام شموخ امراه. اي أيوة والله اليوم كله غزال. عوفيهم عوفيهم ليش لا، عن شيطون طاقه حلوه. فتحيه لكم جميعا، كل اللي تكتبون كلمات حلوه شكرا لكم ونورتونا. اتصال اخر. الو اهلا. الله يسلمك، انت شلونك؟ تعلينا شويه صوتك فدوه.
1: صوتي ناصي؟
0: اي والله هسه شويه من بالناصي عليه. كلمه الناصي عليه.
1: لا لا هسه بعد تخليني لا لا
0: لا هسه تمام هسه اوكي هسه حلو.
1: ايه
0: هسه زين. الله يسلمك، انت شلونك؟ ان شاء الله بخير.
1: الله يسلمك، الله يسلمك.
0: نورتنا.
1: شنو هم؟ لانه مشتاقين لك يوم الجمعه يردوك تداومين، لانه انت بس ساعه واحده، فلو سوينا ساعتين.
0: لا اله الا الله، لا اله الا الله. اكو شيء صاير؟ احد دازكم؟ قولوا لي شنو شنو صاير؟ منو اللي دازكم؟ سلطان مو سوالفه، والله العظيم سوالفه.
1: زين ما
0: مستحيل تعبر السالفة، يعني هو مستحيل. اي عارفة انا سلطان،
1: بس تتحركين عليه.
0: بس انا مطمنة مطمنة. شوف
1: هذاك اليوم تقول لي انه يا ابو عيسى طلبات غالي سلطان،
0: هو غير يتراجع بقراره ان شاء الله. اقول لك شوف، انا ما عندي اي مانع، انا قدام كل المستمعين ما عندي اي مانع اقدم برنامج ساعتين، لكن خلوها ببالكم هو الوقت يبقى وقت ساعة واحدة، معمل بثلاثة إذا ساعتين، صحيح؟
1: صحيح.
0: سلطان ساعة ثلاثة.
1: أنا عندي حل ثاني.
0: سلطان ساعة ثلاثة، انطيني مجال. سلطان ساعة ثلاثة. فهيجي إحنا ما نقدر برنامج ولا برنامج، ما ترهم نهائياً، لا إعلامياً، لا ما ترهم ما ترهم.
1: زين؟ ما أنا هم لقيت لك حل، ما عايش للثنتين.
0: ما يصير ما يصير، مو عندنا اخبار وعندنا برامج، وصلت الفكره؟ يعني ماكو غير وقت ساعه واحده، تردون ساعتين ونقعد سلطان ببيته ويلبس لنا هذا الروب
1: سو هذا بالسيره، هذا شعبته هذا بالسيره شو اسمه الروب.
0: فشنو رايك ويقعد بالبيت وندز له احنا عود، يعني هذا مساعده. شو رايكم؟
1: لا سوى اسبوع باسبوع مثلا، هو ساعتين واسبوع ساعه وايد ناجح حلول وايد، بس انت ما
0: لا هو هذا ماكو غير هذا الحال. تلدون اوكي مستعده، بس قلت لكم بالمقابل سلطان يقعد ببيته. ايش قلتوا؟
1: سلطان يداوم ساعه فطريه، صار له وايد داوم ساعه،
0: هو يريد ساعتين على فكره يعني.
1: وين
0: الساعه؟ اي ما ادري. كيفكم انتوا؟ فكروا بالموضوع وردوا لي خبر.
1: والله فكر انا لازم اقعد
0: حاليا.
1: طيب
0: يلا احكي لي شنو راح تختار؟ تمتلك القدره على انه ترجع بالزمن لورا، ولكن تكون مشاهد فقط. لو
1: والله ان الاثنين بس ترجع لي ورا، لانه والله عبير شو بسرعه بسرعه رتبت فينا الايام، يعني ترجع لي ورا هاي اللحظات اللي يعني ما عشناها.
0: زين
1: قبل يعني مثلا على الاشياء احنا ما نريد نركض، نريد نخلص دراسه ونريد يخلص اليوم ونريد يخلص الحياه، فاريد ارجع يعني اريد ارجعها يعني هاي الايام.
0: بس راح تكون كمشاهد انت فهماني بهاي؟
1: خلنا شاهدها يعني، خلنا شاهدها لانه مشيت بسرعه.
0: اي كمشاهد
1: يعني حلوه مشيت بسرعه كانوا يعني يعني عائلته ببساطتها داير مدايرك كلهم قبل لا تبني الشغل بعائلته وبحياته.
0: زين
1: يعني كنا بساطه يعني، هي هاي يعني تتفرج عليهم تتفرج على هاي الحياه. انت كنت تريد شيء يخلص بسرعه.
0: اوكي يعني
1: بالعكس يعني تكون متفرج تشوف هاي الاشياء اللي فاتتك.
0: طيب انت من يعني من باب انه من باب انه يعني الايام والامور مشت بسريع، فاكو تفاصيل يمكن انت ما منتبه عليها تريد تشوفها مره ثانيه او تعيشها مره ثانيه حتى لو كنت كمشاهد فقط. طيب
1: بالضبط نريد تخلص بسرعه، واريد المستقبل انت تشوف الذكاء الاصطناعي وين راح يوصل.
0: هسه تهيج لو هيك رجاء طمع مريض
1: طمع
0: مريض ما ترهم سيناتهم،
1: هو احنا عالم الفانتازيا. خلي واحد
0: طيب اني يعني كلش اشكر اتصالك، اتمنى لك يوم حلو عيوني. شكرا مع الف سلامه، باي باي نورتنا. يلا اتصال اخر.

0: يلا عندنا اتصال آخر. ألو.
1: صباح الخير أبو نايف.
0: أهلا، مساءك خير، نورتنا. صباح
1: مساء الخير، عفوا.
0: يلا ما يخالف.
1: أنا من سويسرا.
0: منو؟

0: من سيزن 2 سيزن مروان.
1: مروان اهلا يا مروان، نورتنا.
0: تسلم.
1: نورتنا والله. يلا مروان قل لي شو
0: اريد. تحياتي للزنزانه 50 ميل.
1: منو؟
0: اجلس تحيه للزنزانه 50 مقابلنا هم يسمعونا.
1: انت وين؟
0: انا بالسجن.
1: يا سجن هذا؟
0: بالسجن شو سي.
1: ها انت تباوع البيت وخابرت وعندك تليفون ويا سجن هذا؟
0: مو تليفون، هاي الكابينه.
1: كابي حلو. بدي اروح خابره خابر.
0: والله حبيت اطلب اغنيه
1: دي. الله بالله
0: حمزه نمره رياح الحياه.
1: اي تأمر تدلل. شكرا لك. باي باي
0: باي
1: باي. يقول بالكامل انا عندكم وقت للمكالمه. خابره ليك خابر امك خابره تخابرنا ان تطلب اغنيه ليش صيدوك كذي بعد يصير نوب السجن. عم يطلع الأغنية. طلعني شوية مشكلة. خاف يكون مظلوم بالسجن وعلينا دعوة المظلوم توصل فسمع الأغنية.

0: والله دي حكاية بعد دير بالك تحكي يا عمار، شفت صيتي وين واصل؟ للسجن. للسجن واصل زين، صيتي هناك واصل، دير بالك يعني دير بالك ماشي. شكرا تحية لكم جميعا. اكيد يلا عندنا اتصال. والله قهرني يمكن مظلوم، قلت له انا قلت له طلع الاغنية، خاف يطلع مظلوم بالسجن ويدعي علينا، تعرفون دعوة المظلوم توصل. يلا الو.
1: مرحبا.
0: مرحب.
1: شلون الصحة؟
0: دير بالك تحكي وياي.
1: من زنزانة خمسة
0: زين؟ انهم زنزانة خمسة يعني بالبدايات يعني ذولا تمام امورهم، فدير بالكم ما حد يحكي وياي.
1: ذولا ثقيلة.
0: زين اي دير بالك. يعني دير
1: بالك. لو اربع ارهاب لو لو قتل، من يهم.
0: يلا خلي جهاز سلطان مالتكم وينه واصل، فديوم واحد مخابره من السجن سلطان.
1: لا والله.
0: زين شلونك وميض، شو اخبارك؟
1: هلا وعيوني، شلون
0: شوي نرجع للواقع، امورك تمام؟
1: اي والله الله يحفظك.
0: دورتنا. يلا احكي لي شنو راح تختار؟
1: شنو
0: راح تختار؟ انه انت تمتلك القدره على انه ترجع بالزمن للماضي، اوكي؟ لكن كمشاهد فقط بس تشوف، او تروح للمستقبل وتشوف نفسك شكلك حياتك امورك بعد 30 سنه.
1: وهم بس مشاهد؟
0: اكيد بس مشاهد، مو انت راح تشوف نفسك يعني تشوف وضعك شنو.
1: اي لا اكيد اختار المستقبل.
0: ليش؟
1: ليش يعني الماضي طين وطين.
0: اي
1: طين ما تبي تشوفه بعد.
0: زين
1: اي فخلينا بالمستقبل.
0: شوف المستقبل، اوكي. اي
1: هو انا
0: يعني من باب الفضول طبعاً. تريد تعرف انت بعدين 30 سنه متى وصلت؟ مو مثلين بس خذ
1: مو والله.
0: روح من عندها طرح هيك يعني انت يمكن 10 10 اذا يعني الله شقف بيك يعني.
1: مو والله. شقف بيا وقعه شبك الضغط السكر بتري.
0: فما نعرف يعني والله اسم الله عليك. لا هالقد ما حكي الموضوع كافي بعد، ما حد يحكي بموضوع سلطان وميض سوري وهاي الطاري، لان هالقد ما نحكي بموضوع اخاف استنطقك والله. تعال تعال انت شيلوا الاشياء ده واروح بسجن خمسه زين زنزانه خمسه وهناك اقدم
1: نقعد وياهم.
0: اي عافية اقول لهم انت طلبت الاغنيه مال حمزه نمره وهاي السوالف. عموما
1: اخذ لهم اياها شغله ما على اليوتيوب.
0: فأنت من باب أنه الفضول تريد تعرف شنو ممكن يصير بمستقبلك، ما لك علاقة بالماضي، الماضي بعد رحت وعشته وشفته، فشو تريد تسوي يعني؟
1: أكيد أكيد إذا ما بيتغير بس كمشاهد طبعا ما يفيد.
0: طيب أنا كلش أشكرك، نورتني، شكرا وميت.
1: على رأسي أتمنى لك يوم حلو. العمار وإلت وتحياتنا الفية
0: فدوى لعينك، أتمنى لك يوم حلو خالي من العثرات والوقعات والهزات وكل شيء. شكرا لك
1: نورتني.
0: تحياتي لك أكيد نورتنا، شكرا. والله عبير لا الماضي ولا الحاضر، الماضي يومية بالبال والحاضر نخاف نعرفه لأن أكيد يختلف عن الماضي وأخاف بي. يلا اتصال. ألو. خاف بي يمكن أعتقد وراها أكل اسمه. ألو.
2: ألو.
0: ألو.
2: ألو عبير.
0: ها سمعت
2: مروان يا دقة اليوم يطبون تفتيش من وراك.
0: منو مروان؟
2: أنا قاعة ثلاثة قاعد أحكي وياك.
0: أقول لك سمعت دير بالي
2: واني من حكور ما
0: دير بالي
2: قلت غير اني سابق لي.
0: دير بالك سلطان مسويها بحياته. ايوه وقف وقف محمد انت دائما محمد دقيقه سلطان.
2: أيه.
0: مخابرك مستمع من سجن صدق؟
2: قلت لا مخابرني خريجي السجون.
0: انا خابروني يعني بلا زحمه. يلا محمد شنو تختار؟
2: والله انا اختار يعني اتمنى تبدي يعني تاخذين الويكند مالتك سبت احد وشغلك يصير
0: لا لا لا لا محمد مو هذا موضوع حلقتنا بلا زحمه عليك مو هذا موضوع حلقتنا.
2: مو ديرتبوا لك برنامج؟
0: لا لا ما حد ديرتب مو ديرتب لا اكو مقترحات وانا اعطيتكم مقترح فكروا بي انه اني اوكي اقدم ساعتين
2: زين يصير انا اعطي مقترح يصير برنامجك يعني من ايش بيك من صالحك هذا
0: يلا شو بالله اي قول قول يلا
2: يعني مثل نظامنا
0: اي
2: دحتي للجمعة شغل
0: اي
2: وسبت احد ويكند مالتي
0: زين قل لي يعني شنو من يا ساعة ليا ساعة؟
2: نفسه ما نغيره، بس الويكند بدال الجمعة سبت أحد مثلنا.
0: ويبقى برنامج ساعة قصدك؟
2: إيه من الاثنين للجمعة.
0: حلو، لا حبيت أنا وياك بهذا الوقت.
2: اي والله يا يعني
0: حبيبي وصحبي و... ايوه حبيبي وصحبي و...
2: وتحياتنا
0: ولد بلد واحد. طيب يا قل لي والله تختار انه انت.
2: والله عبير اشوف الماضي مالتي. ليش؟ انا مستقبلي ضامنة الحمد لله، يعني عارف هسه
0: شنو ضامنة يعني شلون ضامنة يعني ايش ما ادري شنو ضامنة
2: انا ضامن
0: يعني شلون ضامنة شنو ما يصير هيك تقول اصلا شنو ضامنة؟
2: ضامنة إلا إذا الله راد ياخذ ضمانته.
0: إيه مو ضمان يعني أنت شنو ضامن مثلا حياتك شلون راح تكون، ضامن وين راح تعيش، ضامن إنه شكلك شلون يصير، ضامن إنه
2: شكلي الشكل يعني شيء شكلي ما ينعرف، راح أجعد وشيب
0: بالزايد خافت منها حلو
2: عافية. فبالنسبة تعيشة ضامنة، بس ماضي مالتي كلش أحبه مشرف.
0: لحد يا سنة
2: حد 2005.
0: اوكي ورا 2005.
2: ورا 2005 قل اعوذ برب الفلق.
0: وجعلنا بين يديه مسدد ومن خلفه مسدد.
2: بالضبط.
0: اوكي تحياتي لك، نورتنا اكيد. شكرا.
2: اقول شي فت عمار باجيرو بالمهدية
0: هاي مال اسماء. عرفوها اسماء؟ بمشي. تعياتي لك اكيد نورتنا، شكرا. يلا اتصال. الو
3: مساء الخير استاذ
0: بالعراق. مساء النور، هلا والله.
3: شلونكم شو اخباركم؟
0: الله يسلمك عيوني نورتنا.
3: اشكرك. والله انا فضلت تعبير ارجع للماضي.
0: ليش؟
3: لان حياتنا كل ما جاي نتغدى اللي قدام ما جاي نشوف مستقبل، ما جاي نشوف تطور، ما جاي نشوف يعني حد جاي نشوف صوره صحيحه، يعني جاي نصير عواقب اكثر واكثر.
0: يعني من باب الخوف من المستقبل تريد ترجع للماضي شويه تشوف شكو ماكو لو مثلا شنو؟ يعني شنو الغايه من رجوعك للماضي قصدي؟
3: الغايه من رجوعي كنا يعني الماضي انا اشوف عايشين بخير، يعني حياتنا ماشيه طبيعيه والحمد لله والشكر.
0: زين.
3: بس احنا خايفين نتقدم اللي قدامنا 30 سنة واحد صار عليه حصل خبزة، حصل عيشة، حصل طلعة، احنا شو جاي كل ما نتقدم جاي تدهور احوالنا اكثر واكثر.
0: اوكي.
3: يعني مو مثل باقي الدول جاي تتقدم جاي ترتاح، احنا لا جاي نتعب.
0: اوكي فهمتك. طيب يعني خوفا من المستقبل وما يجري فيقول خلي ارجع واشوف واعيش مره ثانيه اللي عشته قبل احسن ما انه اعيش يعني واشوف اشياء سيئه.
3: على الاقل شيء تعرف احسن من.
0: صحيح. طيب اني كلش اشكر اتصالك نورتني، شكرا.
3: عيوني
0: انت. شكرا، مع الف سلامه، باي باي.

0: يلا عندنا اتصال. الو مساء النور.
1: تحياتي لتعبير حضرتك والمخرج
0: والمسلمين. الله يسلمك يا ابو وفاء. شو الاخبار؟
1: تحياتي للمستمع لبرنامج بانجور الاخ العزيز. اتمنى ان شاء الله يفرج عنا مروان الملاكم. انا دائما اسمعي بالبرنامج مال بانجور.
0: هو دائما يخابر. مو انا قلت له شنو اسمه؟
1: دائما كنت بان اسمعها تقول له الله يفرج عنك ان شاء الله. يعني والله طبعا سجون شويه صعبه.
0: صحيح.
1: مهما كان الانسان مرتاح حتى لو قصر. ان شاء الله الله يفرج عنك.
0: يلا ان شاء الله.
1: دائما اتصل برنامج عده مرات.
0: والله ما اعرف فساسال بان اكيد.
1: عموما وبالنسبه لل انا ايضا للماضي. نحل الماضي لأنه يعني هواي شغلات كانت مو كلش يعني بس أفضل من الحاضر في بعض الشغلات.
0: أها أوكي. يعني من باب شنو يعني لا بس عذرا أنت تحب ترجع للماضي من باب أنه من يعني ليش ترجع للماضي ما تروح للمستقبل؟ يعني
1: والله
0: الاستفادة ممكن
1: صراحة الإنسان كل ما يتقدم بالعمر ما يردد بيت الشعر ألا ليت الشبح يعود يوما لأخبره بما فعل المشيب. فطبعا أيام الماضي أفضل من الماضي في أمور معينة وأمور أخرى لا أكيد يمكن الحال.
0: أوكي طيب. فهمتك. أنا كلش أشكرك أبو وفاء نورتني. شكرا
1: لك.
0: تحياتنا لك. باي باي. ما أعرف يعني مو مشكلة لاني ولا عمار أنه نلتقي بيهم أو نحب صراحة الظاهر هو مستمع دا. تحياتنا إلا ويلا إن شاء الله يا ربي انه يلا عندنا. الو
2: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
2: هلا عبير شلونك؟
0: هلا والله انت شلونك؟
2: والله الحمد لله. تحياتي لك وكل مستمعين وذات الصبح له عليكم ان شاء الله.
0: شكرا للجميع يا رب نورتنا.
2: يعني ساعتين باليوم البرنامج مالتك
0: يا بيدعوا في الموضوع ايش بكم شد اخوتي على قولته لنا شايف على يقول ترقص لها بشفية تفضل يا
2: لا شوف احنا طبابين خير شبيت على موديج شبيت عبير على موديج. احنا تخيلي يصير البرنامج مالتي ساعتين تمام
0: تخيل
2: يا السبت خليه اوف لا تجي من السبت تمام فمن الاحد للخميس وساعتين
0: من يا ساعة ليا ساعة ساعة ليا ساعة يلا كمل مقترحك.
2: قصدي يصير صباح لا صباح ما
0: يا ابو صباحي
2: مسائي
0: اني من يا ساعة ليا ساعة تريد حتى تكون ساعتين
2: خليها من الثنتين
0: من الثنتين؟
2: ايه
0: لي وين؟
2: للأربعة للأربعة
0: وسلطان يقعد بالبيت؟
2: لا
0: اني معه ما عندي مشكلة ما يتقدم سلطان ما يحب وهذا وقته يقول اني وقتي من الثلاثة للخمسة
2: ايه هو بنت غفلتوها
0: يلا ابغى على الساعه انعم الله يلا احسن لك يلا سيوف يقول شنو راح تختار؟ تمتلك القدره على الرجوع الى الزمن الماضي لكن كمشاهد فقط او لا تروح للمستقبل وتشوف نفسك وشكلك وحياتك وامورك بعد 30 سنه شنو تختار؟ وليه؟

0: طبعا شوف عبير، مستحيل هاي شغلتين تصير، مو صحيح؟ لا راح نقدر نرجع للماضي، ومستحيل المجهول راح نعرفه.
1: بدي اقول لو
0: المجهول بيضرب اي لو. طبعا بالبدايه عندي فوبيا من المجهول، ما احب اللي يصير. اوكي، يعني انت تخيل اذا اشوف فتره 30 سنه اللي قدام لا سمح الله اكو كوارث، مو صحيح؟ طبعا احب هذا الشيء. الماضي لا، الماضي احب اتمنى ارجع له، الحنين للماضي.
1: ليش؟ من يا باب من يا باب
0: كان الوضع حلو، امان، مرتاحين، الناس اللي نحبهم كلهم موجودين دائما دورنا. اي هسه هاي كلها استفدناها للاسف، يعني كل تفاصيل الماضي احب، اكو انجازات، اكو شغلات صارت بالماضي.
1: طيب
0: يا ريت اذا ارجع
1: تحب انه مره ثانيه تشوفها هسه، بس ما
0: اعيشها
1: بس مشاهد. طيب
0: لا لا امانه اعيشه واشوفه، يعني اكو شغلات صارت كلش حلوه، مواقف كلش حلوه يا ناس صارت، فاذا هذا صار شيء لا 100% للماضي ارجع.
1: طيب
0: وبقول يعني بدون تردد هيك باصرار، بس لا تقولي لي اللي قدام، يعني لا الحديث مجهول، يعني مثل ما نقول ما اصير ما اعرف، يعني العمر يتقدم، خصوصا احنا بوضعنا بالعراق عبير ماكو شيء مضمون.
1: اكيد
0: سنه عن سنه احنا للاسف قام السنه اللي قبلها واللي قبلها، يعني اكو ناس دول تتقدم،
1: هو لانه ماكو شيء مضمون. ده انطيكم هذا الخيار اللي هو طبعا من المستحيلات، بس ده اقول لك لو انه انت يعني تروح حتى شنو اذا ما عجبتك الوضع وهذه فالله وياك، يعني من هسه تروح.
0: يعني شوف عبير احنا قبل كنت كم حلقه حكينا كل الدول اكو احتمال 10 سنوات 20 سنه اكو مثل شغلهم مضمون، يعني مو عندهم شيء، يعني مثل ما نقول، بس احنا بالعراق لا ماكو شيء مضمون.
1: اوكي
0: للاسف احنا مو من باب التشاؤم، كل شيء للاسوء، احنا جاي نترحم على السنه اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، مو صحيح؟ ماكو شيء مضمون احنا بوضعنا، فاكيد الماضي
1: اكيد. اوكي شكرا يا سيوف، نورتنا، شكرا لك.
0: تحيات عبير، شكرا
1: عيوني انت، شكرا. مرحبا نناشد استاذ عمار عزاو، استاذ علي، برنامج جرس شاغر يصير ساعتين، ايش بكم اليوم؟ استاذ سلطان يقعد بالبيت، اي وياكم. وبالنسبه لسؤال اليوم برساله حلوه، لا نقدر نرجع للماضي ولا نقدر نشوف المستقبل، لذلك عيش يومك وكل تفاصيله حلوه ومره. شكرا ابو هيلين. يلا اتصال. الو، عندك اتصال؟ الو.
2: عليكم.
1: عليكم السلام،
2: شلون ست عبير؟
1: هلا يا نعيم، اهلا وسهلا، شلونك؟
2: صحتك مالك؟
1: الحمد لله عيوني، الحمد لله تمام.
2: احنا كل احنا نصيح،
1: لا اله الا الله، لا اله الا الله. والله ما عندي مانع عمي، هاي اخر مره احكي بالموضوع، ما عندي موضوع من الساعه 1 لغايه الساعه 3، لكن بشرط سلطان راح يقعد بالبيت، تمام؟ يقعد رجال كبير بالعمر، يلزم له كتاب، يلبس مناظر، يلبس هذا الروب شو اسمه
2: ويقرأ قصص،
1: ويقرأ قصص زي، وإحنا نمر ليش بين خميس وجمعة نمر ليش نطي مساعدات، ها؟ موافقين؟
2: أبو أرسام خطي أبو صاحب
1: لعد، ها اسف لعد، لحد يقترح شفت؟ لا كيف
2: ماكو فرق بيناتكم. طيب ولا سلطان
1: فدوة لعنى شكرك. يلا نعيم شنو راح تختار؟
2: والله الماضي أرجع عليه.
1: ليش يا ماضيك؟ ليش؟
2: اكو هواي امور اريد اغيرها.
1: مو تغيرها، مشاهد فقط، ما تسوي شيء، تشوف مشاهد فقط. اي نعم لا لا ما تسوي مشاهد. انا دائما نقول هاي نرجع للماضي وماضي وحلوه حياتنا، لا اليوم اني خليت لكم بين قوسين كمشاهد تشوف فقط. لو تحب تشوف مستقبلك بعد 30 سنة، شكلك، حياتك، أمورك، كذا، هاي الأشياء.
2: لا طبعا إذا أشوف مستقبلي بعد 30 سنة.
1: ليش من يا باب؟
2: يعني حلو واحد يشوف مستقبلي بعد 30 سنة، لأنه أوكي. أنت ما تعرف إن السنة الجاية شنو صاير وياك، بس واحد من يشوف مستقبله لمدة 30 سنة يعرف على ضوء شلون يتصرف وشلون يعيش حياته. لأنه هو شاف مستقبله شنو، نقول تجي فلوس، الله لا يقول شخص يعني يموت، أو تجي شغلة ثانية رزق، يعني مدخول ثاني، أنت عرفت بأنه هاي السنة مو هاي السنة الوراء راح يجي شيء رزق، حتى على ضوء أنت تعرفين شلون تصرفي. يعني
1: طيب.
2: الماضي راح انتهى، يعني شو سوي

0: الماضي، يعني الماضي لا اقدر ارجع اغيره، افضل شيء في المستقبل افضل على مود يصير شلون اوضع، يعني وضعي يتحسن
1: زين.
0: يعني وضع المادي ووضع او اقول الصحي المعيشه، نشوف واحد حياته المستقبل، هذا انا افضل المستقبل يعني ما افضل الماضي.
1: طيب صراحه اوكي أنا كلش أشكرك يا نعيم، نورتني، شكرا لاتصالك، باي باي. عيوني أنت، مع ألف سلامة، مع ألف سلامة. عندنا اتصال.
2: كلش أنت بالنسبة لي.
1: الله.
2: شمس الفجر والقمر والماي والغيمة، وما دام نحن سوا ضيمك وضيمة علي.

إذن مستمعينا بالنهاية ووصلنا لنهاية حلقتنا اليوم، سمعتوا أكثر آراء المستمعين كانت هي حول أنه طبعا اختاروا المستقبل بعضهم، لكن أكثر الآراء كانت أنه لا، يحبون يرجعون لزمن الماضي كمشاط من باب الحب للماضي، من باب أنه أكو أشياء ممكن أنه ما استمتعوا بيها فحابين يشوفوها حتى لو ما كان هم ممكن يأدوها. لأنه أنا قلت كمشاهد فقط، يمكن لأن الماضي رغم كل أوجاعه وأخطائه يبقى هو الجزء الوحيد بحياتنا اللي نحس بيه، إنه يعني ماضينا احنا نحس بيه مالتنا، اما المستقبل فهو مو مالتنا. تعرفون ليش؟ لانه هذا بيت رب العالمين ومستقبلنا ما نعرف شنو اسمه. محمد كان دايمًا قال شلون بالله انا ضامن مستقبلي، ماكو شخص ضامن، ممكن ضامن لك بيت، ضامن لك سياره، ضامن لك قطعه ارض، اوكي ضامن لك مبلغ معين بالبنك، بس حياتك عموما هي ما مضمونه. فلهذا ناس هواي اختارت ترجع للماضي مو حتى تغيره، بس حتى تشوف أو تشوف اللحظة اللي هي ضاعت من عندها، شخص مشتاقت له أو نسخة منها قبل ما أنه تعب الحياة. أما المستقبل فهذا عبارة عن فيلم رعب عد الأكثرية. ليش؟ لأن مو كل إنسان عنده الجرأة يشوف نفسه بعد 30 سنة ويعرف شنو بقى منها وشنو خسر. لهذا بين ماضي نشتاق له ومستقبل نخاف منه، السؤال راح يكون وهسه فكروا بي يعني بينكم بين نفسكم، لأن احنا ختمنا الحلقة، لكن ممكن انه نفكر بالصورة الصحيحة، احنا فعلا نريد نرجع للوقت لو نريد فرصة ثانية ويا نفسنا، بما انه كان اكثر اختياركم هو الرجوع الى الماضي. النهاية الناس مو يعني ما كانت تريد تسافر عبر الزمن حتى تشوف مستقبلها، لكن حبت انه ترجع عبر الزمن وتشوف الماضي. الناس

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. عبد الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: أجمل الأغاني والبرامج على الرشيد FM.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطل.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد، في حلقة جديدة من الطريق اكسترا. في حلقتنا لهذا اليوم راح نحكي حقيقة عن حالة موجودة عند الأشخاص. احنا كمجتمع عراقي وحالنا حال المجتمعات العربية، أساسات التربية اللي كانت موجودة عندنا والتي لا تزال إلى الآن، يعني هسه خفت بطريقة ما، لكن على أساسات التربية اللي تربيناها عشنا على مبدأ العقاب والخوف والتخوف، وهذه كثيرة من عندنا حتى أصبحت هي جزء من اللازمة الحقيقة اللفظية اللي موجودة عندنا بالكلام. نحكي عن أجيال كثيرة، إذا كانت أجيال قديمة، كانت أجيال جديدة، أو حتى في بعض الأحيان جيل زد أو زي. بمعنى أن اليوم إحنا دائما عندنا كلمة أخاف، حتى مطربين كثيرين تغنوا بها الحقيقة، هذه كلمة خاف ما أشوفك بعد احكي لي وغيرها من الأغاني. وهذا الخوف بمعنى من الممكن أن يحدث أو لا يحدث في جانب معين. الخوف يأتي من جانبين، أو صنف الخوف خوف البشري يأتي من جانبي، أما تخوف من الثوابت أو المتغيرات. بمعنى أنه إحنا مثلا عندنا سالفة حتى في الخطاب الديني هنالك نوع من التخويف للأشخاص، دير بالك أنت تسوي هيجي، الله يذبح بالنار، جهنم، مدري شنو، يوصل لك مرحلة إلى أنه هنالك رعب ينتظرك، وهناك الكثير من العقوبات التي ستأتيك. بس من تجي تحكي تقول له مثلا زين إذا سويت، يقول لك أوكي تدخل الجنة. عملية الخوف والتخوف، يعني خليك تخاف، هي واحدة من الأشياء اللي موجودة في المجتمع. الخوف من الثوابت أيضا اللي هي جزء من عدها، أنه أنت دائما لديك أو أنت دائما لديك خوف من كلام الناس، بدليل تحكي كل ما يحكي واحد قال لك لا لا نسوي شيء، أخاف الناس شو تقول علينا، أخاف أسوي فلان شيء لا الناس تحكي علينا. الناس، والناس أهم جزئين، جزء أصلا ما شايفك ما يدري بيك أنت شنو، وجزء شايفك وهو أصلا أنت تخاف ما تخاف ويحكي عليك. فإذا بالتالي التخوف هو واحدة من السمات التي يتصف بها الفرد العراقي، وهذا التخوف يأتي في بعض الأحيان بالنسبة للثوابت يكون يعني يورث دائما. حتى أنتم تقول لأبنائكم مثلا أقرأ زين، خاف ما تنجح أو خاف ترسب، هذا للأسوأ. بس ما حد يقول لي أقرأ زين حتى تجيب علامات عالية، حتى تجتهد أكثر، حتى تحصل فلان شيء، لا خاف ترسب. إذا افتراض السلبية مع الخوف هنا قائمة، مطرة الدنيا هذا بالمتغيرات، مطرة الدنيا تطلع بسيارتك، يابان ما أطلع بسيارتي، إيش ما تطلع، أخاف توقف بي بالمطر، مع العلم قد تكون السيارة هي 2000 واليوم 26، أو يابا مثلا اليوم نداوم لأن الدنيا حارة، لا أنا اليوم ما أقدر أداوم، ليش؟ أخاف أطلع أخذ تاكسي، أخاف أتمرض أو يصير بي ضربة الشمس، لنفوت فلان شارع، أخاف أكو مرور هناك. هواي من هاي الأشياء اللي موجودة دائما، أخاف يصير فلان شيء. طبعا أخاف بمعنى قلت لكم من الممكن أن يحدث الأسوأ، وأيضا هناك تخوف من الأفضل. واحد يضحك هواية، هاي مال عندنا احنا كلمة، يقول لك ضحكة خير يا رب، يا بليش، يقول لك يعني أخاف بعد هاي الفرحة يأتي الحزن، أخاف بعد الحزن، تخيل بقى هنا أخاف بعد الحزن تجي المصيبة، أخاف بعد المصيبة كارثة. دائما احنا عندنا هذا التخوف بمعنى أن هنالك شيء ما سيحدث، أما سيء أو جيد. ما مكتفي المجتمع بهاي السالفة، ذهب أبعد من ذلك، من تجي تقول له مثلا يابا غير مكان بيتك، جيرانك ناس صيحون يحكون كلام نابي، فشرون مدري شنو، مزاحميك، شيل من مكانك يابا، انتقل من هذا المكان إلى مكان آخر، ممكن لي قدام بعدك 4-5 فروع، لا ما أريد، ليش؟ أخاف أخسر بالبيت وبيعه،
وأخاف ما ألقى. وهاي طبعا مناسبة، احنا لدينا كثير من الأمثال والحكم المتداولة وهي سلبية جدا، هي جزء رئيسي من طمس الشخصية للفرد، اللي هي أخاف أروح هناك ما أتأقلم. هو ما يدري، بينما هو تلقاه يقعد بين العالم يأكلهم يأكل بالسوالف، تلقاه هي ممكن محور صديقاته، بس هي تعرف، هي استقرأت متنبؤات مالت النوستراداموس، هي لأن أشهر منبئ عالمي، تخيلت إن إذا راحت بعد 3 فروع باعت بيتها من وراء الجيران السيء، هناك خاف يطلع الجيران أسوأ، خاف ما تتأقلم، خاف بعيد على أهلي، خاف ما ألقى، خاف ماكو خدمات، وهي عايشة بمنطقة، يعني مع احترامي وتقديري لمناطقنا الجميلة، زريبة مع الحيوانات، حشاكم ما حط بيها. زين يابا، هسه أنت مثلا اليوم بالعمل ماتك، هذا عملك وأمورك أوكي وما أدري شنو، جتك فرصة عمل أخرى براتب أفضل أو براحة أفضل أو بأمان وظيفي أعلى، دائما عندك يصير لا أخاف أروح هناك، أخاف ما ألقى الأجواء اللي عندي. هو تلقى الأجواء اللي عنده مثلا بيته عن مكان العمل مالته كلش بعيد، الموظفين الدائر ما دائرة كلهم ما يشتغلون، هو عنده طاقات كلش عالية، إدارته مناصفته مثلا الاختصاص اللي هو ده يشتغله مو اختصاصه الحقيقي، لكن هو افترض عملية الخوف من التغيير بأنها ستكون الأسوأ، إذا افتراض سوء النية موجود أو السوء موجود. مثلا تجي عليه يابا مثلا هاي سيارتك تعبتك وصلح بيها انت، وهاي بيعها وكمل فوقها شوية وتعدك فلوس وخذ لك سيارة. لا ما أريد بيعها يابا، ليش ما تبيعها؟ زينة ودنية، أخاف أشتريها سيئة. هي بكل معيار من المعايير هي أفضل من هاي، ولا هنا مديرها ممكن تلقاها عليه.

اثنين تلقى كيلومتر ماشي أقل، أريح، ألطف، أكثر استندر بالسوق، لون أجمل، تكنولوجيا بيها. أخاف. وفي بعض الأحيان التخوف يأتي متزامن مع وقائع لكن لا تحتاج هذه المبالغة. بمعنى نرجع عن نفس السالفة، يا بس أنت مثلا هذا بيتك هنا مثلا يسوى، وهاي منطقتك صارت ماخذ لك أنت 100 متر تمام، وهاي ال 100 متر بهاي المنطقة لا تبريد لا دنيا لها. زين أنت بما أنت عايش هاي الحياة اللي هي تعتبر حياة ليست بالحياة الكريمة أو الجيدة، زين تبيعها وقدام بالزراعي أو منطقة جديدة فتحت بنفس السعر بس مساحة أكبر، لا أخاف هناك أروح، أخاف هم يخاف يروح هناك. يعني حتى للأفضل هو يخاف، هو يخاف للأفضل الأسوأ. وحدث عن هذه العراقيين، العراقي أينما يذهب يصنع مستعمرة. سافرون مثلا من راحوا، تذكرون أول ما راحوا العراقيين السورية كلهم قعدوا بالسيدة زينب، عبالك سوريا تحت تنحصر بالسيدة زينب، هسه تقول لي لين هناك ومرقد طاهر ما له خص. بعدين كلهم انتقلوا وراحوا الجرمان، بعدين كلهم انتقلوا وراحوا لا شو اسمها المصنع ما شو اسمها نسيتها، بعدين اكو ناس يا بس يروح الباب تم. لا ما اروح ليش، اخاف المسيحيين هناك. ما انت ما رحت، الشعب العراقي كله راح سافر، راح مثلا قام يروح رحلات يعني سياحية، أول ما طلعوا هم فكوا عينهم على بيروت، راحوا البيروت يا بطلع التركية، كان تركيا بعدها أخاف ما يطببوني، أخاف ما أعرف أحكي، أخاف تالي صار عالم قام تعيش بتركيا. حتى في هذا الجانب هو يخاف. فهذا الخوف اللي موجود في داخل الأفراد يصنع جزء كبير من حياتهم السيئة مو جيدة. بارحة أشوف فيديو لأحد المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي، فده يحكي عن حاله اللي هو أحد الأفراد أو الأشخاص أو أصدقائك أو هاي إنه عنده مشروع. أنا راح إذا أكا يحكي يقول أنا راح أفتح فلان شي وأجيب فلان شي، يا بد يلا يدبلش يدسوي، لا يعني هو يعتقد إيش قد ما هاضم الموضوع. يعني واحد اليوم مثلا أنا راح أفتح شي أنا أحبه بس دائما عندي خوف من الخسارة، لكن ليس تفاؤل وعينك بعين الله، اللي هذا جزء من الأقاويل والأحاديث التي يؤمن بها أغلبنا. إحنا من من من من من نحكي بالإيمان وبال إنه حاطين على قولته إن عينا بعين الله وما حد يلحقنا، بس إحنا كذابين، إحنا ما حاطين عينا بعين الله، إحنا دائما عندنا خوف من الخسارة ولا نعتقد، هاي لكم، ولا نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى يبارك في عملنا عندما نعزم ونتوكل على الله. مجرد أحاديث سوالف، ترى حتى الاعتقاد عندنا والإيمان سوالف مو تطبيق. يتحدثين بالشارع وكيف تتعامل مسلم، إحنا حرب البسوس، ماكو أي نون الذي نحن نعتقد به وقوم بتثبيته لديننا الذي ننتمي إليه. ليش؟ لأن عندنا هذا الخوف. صار مثلاً بلش عمل، مثلاً واحد يريد يتزوج، يا بس أنت بعد لميت أمورك وهاي تزوج، خاف ما تحمل مسؤولية، تلقاه فاتح ثلاث بيوت، عنده أربع أخوة يصرف عليهم، زين ذو شلون تصرف عليهم؟ تختلف بنت العالم. يجي واحد عنده بنية وهو كان عشر فلوس ماكو بجيبه، وسوى وبنى واجتهد وسوى ومشت الأمور، عندما خاوف من الماضي بأن الذي يأتي وهو زلمه، عندنا نحكي عن طبعا نحكي عن الزلم، الزلم اللي تلزم تراب طلع ذهب. أكو عالم اليوم أنا أشوفهم جيل جديد ما شاء الله دا أتعامل وياهم الآن بقضية ما، مبدعين رائعين طموحين جدا. المهم تيجي يقول لك لا أخاف اللي يجيها منيها، بس بسم الله الرحمن الرحيم على كيفك يا حبيبي، ما أنت هم كنت يعني مفلس زوجته، لا فكرة ما بينك وبينه الظروف في وقتك كانت أفضل، لأن العيشة كانت أقل، كانت فرص العمل أكثر من الأفراد، اليوم فرص العمل أقل من الأفراد،

افراد هواي فرص عمل قليله، ولكن هذا تشوفه افضل. اذا بالتالي التخوف والخوف هو واحده من الاشياء اللي تجيبني لي ورا. بحياته هذا الخوف ما كان مصدر قوه، حتى على مستوى ان دائما الاصدقاء فلان يخاف من مرته، اقول لك شكو بيها، بالعكس ما يخاف من رجال. هو احنا ليش نسميها خوف؟ حقيقه اكو رجال اليوم يخافوا من نسوانهم صراحه، واكو نسوان تخاف من رجاله، يعني ازواج من رجال. المهم فبالتالي هذا الخوف احترام مفرط او حذر عالي، ويترجم الى كلمه اليوم تصفن على نفسك وانت تصفني على نفسك. كم مره تستعمل كلمه اخاف او خاف؟ هي دائما خاف عندنا. طالع انت الساعه بالستة، دوامك الساعه بالتسعة، يا باش طالع بالستة، خاف اتاخر بالطريق، خاف ينسى، خاف ما ادري شنو، وانت صار لك في 4-5 سنين يمكن مره مرتين صارت عندك هاي الحادثه. احنا من الاشخاص الذين ننسى كل ما حصل من ايجابيه وكتبه الله لنا، ونتذكر ما قام به البشر. واحد عشاكم وحشا قدركم، أثول طلع من الفرع صفن، جت لحظة إدراك اللي هي لحظة الجسمة، فر السيارة تأخرت، صار ازدحام شوية بالنص ساعة، رجعت كملت طلعت. مرة صارت من 4 سنين، دائما ببالك هاي المرة ممكن تتكرر اليوم، وهذا طبعا في علم الطاقات هو جذب للطاقة. وكثير من هذه المخاوف خاف تيجي عليك وعلى أولادك وأنت ترتبها. يا بخلي نروح مثلا سفرة، مثلا نطلع، هاي هسه طلعت مال ست حمرين وما ست حمرين، لا أخاف نطلع يطلع المكان ما حلو، أخاف فلان يدوخ من الطريق، ابنه يا ابنك يقول لك أنا أروح، لا ما تعرف أنت مصلحتك، أخاف نروح هناك وما نتونس، أخاف بالطريق والطريق يصير ازدحام او يصير كل المخاوف وافتراضات السوء تكون حاضره. بس مستحيل يقول عادي خلوا نروح، واذا طلع عود المكان مو مثل ما احنا شايفيه، حلو مثل ما احنا شايفيه، دياله كبيره نروح لدياله، ما هاي نفتر ونرجع نروح نقعد بواحده من ذني المزارع الجميله اللي هي على طريق بغداد. اذا خوف هو تخوف غير مبرر ومبالغ به. واحد يجي طفل جديد، هاش قد احكيك على العائلة، واحد يجي طفل جديد يسألوه جماعته او هو يسألون يسألوه حبايب صاحباته، مبروك الف مبروك، شو وقت تسوون اللاخ؟ لا ما نريد نسوي الثاني، يا بليش او ننجب طفلا اخر، ما تدري خاف الظروف تتغير، والعراق ظروفه ما استقرت من عهد الملكية من 58، 70 سنة ما تغير. مش هسه راح يتذكر العراقي تغير مثلا يعني. وجاءت ما بعد 58 4 أجيال إلى 3 أجيال، وانت بعدك خايف مثلا، تمام؟ فلتعرف إلى أن هذا الخوف هو جزء كبير من حياتك وجزء كبير من تفاصيل حياتك. ذاك يوم أنا هم أبع فيديو شفت وحدة قالت أنا عفت الوظيفة، شوف باع تخيل مشتغلة بمشروع ونجح وخير من الله، وبذاك الوقت شو تقول؟ تقول أنا عفت الوظيفة فخفت أن أفشل وما أنجح، بس هي ما مجربة. بس من جربت ملكة الجراءة، جربت ما أدري اللي صار وياها شنو، يعني ما أتذكر شنو، المهم نجح وخير من الله وأصبحت رائدة من رائدات الأعمال. غير اختصاصك؟ لا، حتى على مستوى العمل داخل المؤسسة. أحد أصدقائي طبعا وهو يعني يعمل، هو ضابط ورفت رفيع، قلت ليش ما تغير يعني تروح مثلا مديرية ثانية وهاي،

قال لي لا انا احسن يا بليش. قال جماعتي واعرفهم من زمان وهيك وهاي، اخاف اروح هناك ما القى اللي لاقي هناك. ليش لاقي هنا؟ انا قام الاقي شيء لا هناك شنو؟ ما هي نفس الشيء، وانتو كلكم عسكر. اوكي اكو اختلافات، بس بالتالي انت رجل ضابط ستتعامل مع ضابط ضمن بيئه معينه. انا اروح المؤسسه ثانيه اعلاميه، راح القى قدامي مثل ما مثلا هسان بالرشيد، راح القى قدامي ناس من الجيل اللي مثل جيلي، جيل الاعلامي دا اقصد، وناس من بعد جيل وناس من بعد جيل، يعني حلقة جيلين وراي، يعني جيل قبلنا يعني ديرشون عليهم ما يورد صفوا تراب نفط، فالجيل الورانه حلقة جيلين، وهذا طبيعي جيلي شغل. فاذا كم الخوف سلبي، ووجود هذه الطاقة السلبية الكبيرة جدا يجعل منك او منكي شخصية مهزوزة تتأثر بأبسط الأشياء ولا تؤثر. حتى اليوم كنا بنياتنا أكثر شيء من يطلعن مثلا يروحن يشترن عندهن مشكلة بالألوان. هسه راح يجينا الصيف، تلقاه بالصيف لابسة جوزي، لابسة أسود، لابسة أزرق طوخ، يا شنو بدلي هسه الوان الصيف، الوان صيفيه فواتح الحلوه الجميله. اوكي اذا كان عندك مشكله بجسمك ليش ما ضعفتي من الشتاء لحتى هسه؟ واذا انت تشعرين في داخلك الى انه هذه الالوان يعني ممكن بطبيعه جسمك بطبيعه تفاعلات نوتج ممكن تشوفيها انه هي شوي قياس اكبر قياس اصغر تترتب الامور، بس على الأقل طلعي إنسانة مبتهجة بالألوان اللبسية. لا ما بدل ستايلي، أخاف الناس، خاف الناس شو تقول علي؟ شو تقول علي؟ واحدة كانت تلبس جوجي بالشتاء لبست أصفر أو وردي عادي طبيعي. تخيل بساطة الفكرة، هل لك أن تتخيل؟ أنت إذا صفنين هسه ويا روحك تتخيلين بناتنا الجميلات اليوم يطلعن بالشارع سوقاً بالرغم من وجود بعض المآخذ وهي جزء من الطبيعة الإنسانية في داخلها هي كفرد كامرأة، يعني من تيجي تقول لها مثلاً صديقتها ليش ما تتعلمين سياقة؟ لا أخاف أسوي حادث. أخاف أسوي حادث؟ وليش أكو سائق لحد لا ما بسوي حادث؟ أغلب السواق اليوم موجودين بالشارع مسوين حوادث، وإن صار الحادث فدوة إليك حديد قيولي. فإذا بالتالي هذا التخوف إيش قد يرجعك لورا؟ إيش قد يخليك تقتل طموح في داخلك؟ وهذا ما بوجهة نظري هذا ما يعطي نتيجة لعدم وجود أو لكثرة الأفراد في هذا المجتمع نساء ورجال الذين لا يستخدمون عقولهم بطريقة الابتكار أو التطور أو حتى التحديث. يعني تخيل أنت تليفون شيلة وشركة مثل يعني أبل أو غيرها أو سامسونج أو هونرو أو ذني شركات، ونحكي عن سوفتوير ما بين الأندرويد والآي أو إس، شركة شركة شركة صاحبها مو سلطان، يعني اللي ما أنا بالنسبة لي بس أشوف أبديتك وأس، لا ناس متخصصة بهذا الموضوع تحدث أنظمتها كل شهرين ثلاثة خمسة، تجيك يجيك هاك يجيك تطور يجيك سالفة يعني حسب. فتخيل جهاز يطرح في الأسواق عمره الافتراضي من سنة إلى ثلاث سنوات يحدثون السوفتوير مالته أو نظام التشغيل يحدث في مرتين ثلاثة، وانت او انتي صار لك فوق العشر سنين ما محدث نفسك باقي على القديم. ليش ما محدث؟ لا اخاف ما ادبرها. شو ما ادبرها؟ شو ما ادبر؟ اليوم اكو اني اشوف شباب وبنات يعني مواليد التسعينات ثمانينات تحس عايش 1900 وخشبه، من تسريحة شعره من لوكه من كلامه من لبسه

من مجال عمله، ولا يزال إلى اليوم. طبعا هذاك وذاك يعني تحسه قديم، ومن يشوفك أنت اللي واحد من أبناء جيله ومواكب على هسه عمي، لا نحكي باللبس حتى لا نعتبر تافهين، ولا نحكي عن تسريحة شعر، نحكي مواكب الحالات الموجودة الآن في المجتمع من تطور وحديث وكلمات واستخدام. يا بش ما سويش من هم هذول؟ هم هذول اللي يقولون عليك ما موجود، وانت عبارة عن حصواية لا تكبر لا تصغر في هذا المجتمع. إذا تفكر بالطريقة حصواية، انت عبارة عن حصواية لا تكبر لا تصغر في هذا المجتمع، لا أحد يبالي بك. ال ال ال الطرف الوحيد الذي يبالي بك هو الله سبحانه، لا أمك لا أخوك لا قرائبك لا جيرانك لا زملائك، ماكو أحد، حتى ما أدري من ما عليه، فقط الله سبحانه وتعالى يبالي بك. ليش؟ لأن هو أعطاك مجموعة من النعم لازم تستخدمها بطريقة إيجابية، وعندما تطلب أطلب على قدر أنك تطلب من الله سبحانه وتعالى، مو يا رب جنط بيها مليون دولار، يقول لك كل ما أعطيك على حلقك وانت بتعرف تستخدم، انت اذا سلمك هسه اذا تلقى بالشارع 100,000 اربعة ايام تصفن ما تعرف شلون تصرفن، اول ما هاي تروح تسوي بها قاعده، وانت هم نفس السالفه، اذا جت الرزقه 250,000 صفنين اول ما تروحين تشترين كوزمتك، يسمعش يقول ما عاد تشتري هدوم. فاذا هذا كله منين نابع؟ نابع من الخوف والتخوف اللي في داخلك. انتقل الى مرحلة من الخوف. بشر جربت أني صالح، وها بشر ترى بشر دم ولحم وعقل وأفكار ودنيا ودهاء وكذب وحرمنة وبوك، وعرفه صالح 13 سنة عرفه، يا بنتخب غيره، لا أخاف اللي يجي أسوأ شين تعرف أحسن من زين ما تعرفه. أنا بس أعرف من جاب هذا دا أتعامل وياه بطريقة يعني الحب من طرف واحد اللي جاب هذا المثل، لا أخاف اللي يجي أسوأ. ليه شابة؟ مو إحنا عندنا تجربتين اللي يجي أسوأ، إذا أنت ما عرفت تختار، مو لأن الأقدار رسمت لك الأسوأ. بمناسبة نرجع للإيمان، إذا أنت كنت مؤمن أنت يجب أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يريد لك الصلاح عندما تكون صالحا، لما أنت تكون جيد صالح. هسا صالح ما أقول لك روح نام بالجامع ولا يومية أقف لي ولا أضغط على نفسك وخذ من مصرف البيت وروح زيارة، لا، الإيمان بأنك تؤمن يوميا من تطلع من بيتك أو أنت من تطلعين من بيتك أو من تقعدين صبح تآمنين أنه الله سبحانه وتعالى سيكتب لك اليوم شيئا جديدا. هسه بعد نيتك بالإيجاب الله يرسم لك اياها جيدة، نيتك انت مو صالحة يخليك ضمن خانة الاختبار، حاشا لله ان يرسم لك شيئا سيئا. حتى المصريين عندهم هذا مفردة متداولة، اللهم قبل العواقب سليمة، العواقب ما قال سيء سيء، لا عواقب. الشعوب تتناقل بلساني مجتمعها أو بيئتها، تناقل المفردات بلسان بيئتها. فأنت اليوم أو أنت كأفراد إذا قلت لك اذهب إلى مراجعة، بما أن اليوم سبت باكر الدهمون وكو بيهم، اليوم إحنا عندنا قطاع خاص اليوم، أنت ترجع بالله فكر في نفسك، شوف الخوف من ذن ذكرتهن أو وحدة من كلهن مجتمعات وين وصلوك. إلى اليوم لدينا أفراد في المجتمع العراقي يؤمن أو هو متيقن بأن الوظيفة الحكومية هي أفضل خيار في الحياة، هو يعتقد. ليش؟ لأن هو تربى على أم موظف أو أب موظف أو خال موظف أو قرايب موظفين أو جيران موظف، واليوم الدولة تمن عليهم براتب تقاعدي ما يتعدى المليون. يقول لك مليون مضمونة طول عمري لحد ما أموت، لا، التمن يوم اللي صرت متقاعد تمتت، خلي ببالك. فصفيت عبارة عن

تاكل وتنام وتطفى ضوايات. شو صفيت؟ شنو الانجاز اللي سويته بحياتك؟ كل رؤوس الاموال والناجحين في مجال العمل يعملون حتى اخر يوم في حياتهم، لان الله سبحانه وتعالى ما قال لك انا راح اعيشك 50 سنة 60 سنة ووراها ابقى انتظر الموت. شنو الموضوع؟ ما كان انتظرته من كنت صغير، عادي مجاعة صارت هسه سوي روحك جوع نفسك وهاي اطيها شهر يجوز يلحقون عليك اهلك، اذا ما عندك ناس دار مدارك شهرين ثلاثة يصير بيك جفاف سلمها تراب تموت. فاذا انا لا ابقى اسيرا لمخاوفي لنهاية عمري. المطربة الكبيرة والرائعة جدا ديل، تعرفوها جون سمينة بعد ضعفت، اشتهرت في سن 30 تغني من وقت طويل كلش، بس ما اشتهرت، ما على قولة سعدون افتروا يا أهل القلوب، افتر ضعفت صار صوتها يخبل عالم تتداولها. اليوم هي أيقونة حتى كثير من الفيديوهات اللي يتم تداولها على هي شلون تحكي الأكسنت البريطاني بريتش أكسنت، أي اللهجة البريطانية في اللغة الإنجليزية، هي كبيرة. أبو قاسم الشابي وهو شاعر من بلاد الشام فلسطيني، أعتقد هو أصول فلسطينية، اللي كتب أشهر قصيدة يتم تداولها في المجتمع العربي منذ أكثر من 50 إلى 60 سنة، قصيدة قاسم الشابي: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر، ومن لم يعانق شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثتني روحها المستتر، ودمدمت الريح بين الفجاج وفوق الجبال وتحت الشجر، ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. كلكم حافظيها، هم كلكم تعرفون على أيديهم من شعر الحياة. هذا توفي في عمر 26 سنة، تخيل 26 سنة ومات صغير، 26 سنة ولا 25 سنة. المهم في هذا العمر وكتب قصيدة القصيدة الخالدة، حلو، قصيدة خالدة عشرينات، ما وصل يمكن. فتخيل الإنجاز والإرث الذي تتركه، لا يشترط أن يكون ملازما للعمر، بس انت ما تسويه. تدري ليش؟ لان تخاف، تخاف تجازف، وتخاف تبدي، وتخاف حتى النهاية تخاف من عندها. اليوم اثنين شركاء ما متفاهمين بالعمل يخافون يفكون الشراكة، ليش؟ والله استحي من فلان، وش تستحي؟ غير غرقان انت، غير العالم الدق بابك. اثنين اليوم زوج وزوجة بيناتهم رباط الزوجية المقدس، مشاكل الدنيا محترقة، نانية وإهانة يا بتطلقي من، لا أخاف وين أروح؟ مجتمع ما يرحم، هو أنت ما رحمة نفسك، أنت نفس السالفة ما مرتاح، إنسانة سليط، إنسانة متطلبة، هواي تفاصيل ما يطلقها. ليش؟ أخاف على الجهال. يا جهال إذا تخاف عليهم، إن كنت أنت صالحا وهي صالحة، هسا أكو عدم تفاهم، هذا طبيعي، طبيعي عدم تفاهم، ولكن أنت اليوم أنت وأمك وأبوك ما متفاهمين بدليل ماكو واحد ابن أو بنت يحب أمه وأبوه بنفس الوقت، يعني بنفس الكمية، لا لازم تلقى ميال إلى طرف. فتخيل إذا أنت رحم واحد من عائلة وحدة، أمك جابتك وأبوك تخيل هذا كله، وانت اكو خلافات بيناتكم، شلون لعد؟ فهمني، اذا عندك هذا التخوف اخي شلون، ايش وقت الله يسهل عليك وتعبر للضف الاخر؟ ايش وقت تقرر ان ما تلتزم بالقوانين؟ بس تقولي شلون ما التزم بالقوانين؟ ما التزم بالقوانين اللي خلاها عقل إلي، مو اللي خلت الحياة، مو اللي خلت الحكومة، مو اللي تنظم الحياة اللي أنا عايشها، لا، القوانين اللي أنا حطيتها.

اللي والله أني ما أحب أكل بامية. يا أبي ليش ما تحب تأكل؟ ضايقها؟ لا. شفتها؟ لا. أكلتها؟ أكلتها وصار بيك مرض؟ لا. بس أنا حطيت هذا القانون، لكني لم أخذ التجربة. ليش؟ خوفا من أمت ما أحبها. شنو خوفا ما أحبها؟ الله سبحانه وتعالى وجدك أو خلاك في هذه الأرض وترك لك كل ملاذاتها، قالك استمتع، بس عندي شرط واحد، بس ما عندي شيء. شوف هاي لو رجال الدين يحكون إياها، أقسم بالله اليوم حتى أشخاص مشككين أو ملحدين أو موتورين أو مذهب كلها تنتهي. قالك شغلة واحدة بس سهلة، لا تأذي الآخرين. أجل بشون ما عم تأذي يا أخي، لا تكون أنت شخص فاسد في هذه الأرض، بس هاي ردها من عندك. واللي هي تخوفت، تخيلوا تخوفت منها الملائكة كلها في الخطاب الخالد ما بين الله والملائكة، تجعلوا فيها من يسد فيها ويعيش في الأرض فسادا، قال إن أعلم ولا تعلمون. شون خايفين؟ قال شون صدق قاعد تخلي هذا البشر يعيث بها أرض فسادا؟ قال لا أنا أدري، أعرف بشري وأعرفه. خطاب كان ما بين الرسول وأحد ال أعتقد ال يعني الصالحين، يعني هو واحد من مو مشكلة أكو مرات هيك تروح من عندي. المهم فهذا الحوار كان، قالوا له يا رسول الله تشون يعني تقول أني أشفع لأمتي؟ تشوفهم ناس مو زينين، ناس زينين. والرسول يتحدث بهذه الطريقة ويقول سأشفع لمن أراه مؤمنا، مو هو يقول لي أنا أشوف، يعني تصرفاتك تقول أنت مؤمن، وإحنا بالشارع كنا نصلي ونصوم ونزكي ما يزكون كذابين. المهم والروح وعمره، وهسه عندنا 28 نائب بش اسمه بمكة، هم ما صارهم شهرين من داوموا، ما شلون طلعتوا الاسماء؟ يقول الاسماء طلع قبل ما هاي هيك من بين سبحان الله من بين 370 واحد من جديد طلعوا 28 منهم قدمين على الحج، وطلعت الحج يا سلام يا حبيبي. المهم هسه مش اسمه ما هاي ما مش اسمه شو اسمه ما شامي هذا ما شايفين. المهم فهذا وتروح انت هناك وتبكي وتذغب، بس انت كذاب، انت ما انت العالم ما تشوفك مسلم، لا تصرفاتك تصرفات مسلم، لا اخلاقك اخلاق مسلم، لا ادبك ادب مسلم، لا انت كانسان وهيكل عظمي يسير تل الرسول اتهد علي يوم ومعركة وبعد والدنيا من طب مكة هاد يكسر باب، لا يضرب مرة، لا يعتدي على جاهل، لا يعتدي على شجرة، دير بالكم. وكانت كلمة الرسول سيف على أعناقهم، كش ما سووا ما قدروا. طب من هاي الباب طب من ديش البعاتي رسول الله انت من هاي قصة مقضيها تخاف مني تخاف ما أدري. ودليل هذا الخوف أيضا يخلق نوع من الجهل، خوفك من المستقبل جلك عبارة عن إنسان يحب الأبراج وتروح لمباس السحارة وتشوف الكارتات وتتابع النسوف التافة، هاي هو خوف عشان خوفك من المستقبل. بينما أنت في الطبيعي أنا ما تخاف المستقبل، لأن أنت حاط هذا المستقبل بين يدي من يصنع المستقبلك اللي هو الله سبحانه وتعالى. ذن الهن ما يحجيهن المؤمن، ما يحجيهن اللي صاد على منبر ويخليك تشعر براحة الطمأنينة والحب العالي لله سبحانه وتعالى عندما يسبب لك أقدار. أنت خوفك مثلا هو واحدة من تشكيك بأن الله سبحانه وتعالى سيرسم القدر بطريقة صح. وأنا شفت من أصحاب المشاهد المتوسطة والكبيرة حتى الصغيرة يقول كان شتافة بلش بس أرزقني. هو ليش أرزق؟

سأل نفسي إيش أمزق شنو عندك رامة وزين شو موقف حرب البسوس لا بس هذا الله رزقه لسبب أنه كان مؤمنا جدا وداخله مو راح يشان لا هو شعر بأنه مؤمن بأن الله سبحانه وتعالى سيكتب له الأفضل باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لا يكتب السوء يكتب الأفضل للناس واحد باي يريد يبني بيت أول ما هاي عنده خوفة من مسترات القاع قول مختلفة قول هو اندفع قول صاحب قول أمه قول أخته دفع اشترى يبدي ينوح ويون خاف ما عندي فلوس بني هوا شو حصلت بكم انتو بس عندك شين ذين القصة شم واحد بيكم صارت بكم واحدة من عشان صار بيها سالفة خوف شي يصير شوان اني والبتن بيه وخلصت وصارت قصص سوالف الوقت في هذه الحالات يسير باتجاه واحد كالنهر لا يمكن قاه ولكن العودة بي ابدا مثل نهر الجار قد ما تحاول توقفه يصير سد ويمشي وانا اتحدث عن ان ايقف يعني متبني لي سريسه مثل ما عطشوا الاتراك واحنا قاعدين طافني يطلع من عندهم في التوربيهم راح ما والديك دعت طفت اترك بس افتح لي شوي المي تطاشنا شعب هاي مهم فاذا بالتالي اني اليوم هل لدي خوف؟ نعم فرد العاقل انت عنده خوف عندك والخوف متفك وراح تبقى ترجع لي لان خوفك ما اثر عليه خوفك الامريكا تعرف تاولات بس حتى بالنسبه للاكل يعني اكو مرات من شباب او اشخاص التقي بهم البارحه واحد من اشخاص سالته قلت له انت مسافر؟ قال لي اي مسافر قلت له وين رايح؟ قال لي صديقي وشهرت ورحت تونس ورحت بلد اخر قلت زين قال بس انا ما جيت اعرف شنو السفر يا الهي كرر رائع كان كلمه قلت له شنو اللي انا ما جيت اعرف شنو السفر شنو كبير مو كبير يعني مو دلفين قال لي ما اعرفه رحت هذا البلد شو اوكي مشيت الامور رحت للبلد تونس عرفت شو معنى سفر قلت له شلون؟ قال مؤطرة الطيارة ورحت الترانزيت نزلت باسطنبول واسطنبول طلعت بعدين رحت تونس وقيت وافترست واستكشفت وكشفت قابس قال اشتخف يعني لديت خوف من السفر ليش؟ لان شاف فلان متاثر الاقاويل ومتاثر كثيرا بالقصص اللي متداول بوجوب دير بالك ليش شنو اثولا فلوسي حطنا على يدي واطلع اكو ناس ترى والله عندك انا اخاف اكو واحد يقول لك انا اخاف طياره زين صعد بيها شعر وقعت بيك لا ليش تخاف؟ ما اعرف اخزو صراحة اخاف اشتري اخاف هاي يرجع لحالك انت يا من نفس السالفه الدوسين خاف ادخل العلم خاف ادخل الادبي ليش؟ خاف ارسب زي ما تقول انت قاعد واجح اخاف ادخل في الكليه مو انا ما اعرف اخاف وانا اتعين ما اتعين هو بالاعداديه وتفرين تتعنين من انا الاختصاص ودراسي واقرا دور بالجوجل اسمه شيء ان ابتكار ذا النجله دور الجوجل لعشر سنين قادمه طيشه هو معي ترى هذا مناسب مو يتبع يقرا سوق يحسب على مدى وجوجل مجبحاث منتشر في جوجل نص كذب وافتراء ونص الاخ صحيح وينتج السنجي بي تي وشات جي تي ترى مناسب اذا سالت غبي يجاوب غوات هو سأله ذكي يجاوب ذكي وانعكاسك لذلك هناك مرات تسبق شات ما يفيد يا بش ما يفتهم وانت ما تفتهم انت بتعرف السؤال او تعرف السؤال المهم استقل سوق العمل شنو يمكن يطلع واروح رسي على اختصاص وثبري حتى تحصل معدل بحث التحقيق وانا معدل 50 المهم روح به وحتى تخرج وتعال في هذا المجال وتبدأ وتكون عنصر فاعل الك ولك احسن ما تنتظر راس الشهر حلقك في كي تستلم 600 احتمال 600 في طلع اسبوع بعمل ما بدليل ابو الدفري يوم يطلع خير من الله سينف ابو التوصيل 50000 يوميا يشتغل بس توصيل يعني 10 ساعات توصيل ما اعرف هسه بس بالتالي يحصل جزء 5000 يعني اسبوعي 300 يعني ما اخوك يتاس يوم اول ما يعين شريته مليون 200 اكو بس ما يريد يدعك خاف من حياته

ستبقى أسير ذلك الخوف الذي صنعته، وستبقى أسيرة خوف الذي صنعته، ولن يكون هناك أمل لباقي الأيام. راجعوا نفسكم وراجعوا شقد الخوف اللي أنت اليوم تشوفه وتداول من خلال كلامك وتنفذ حياتك وخالي قدامك وراس من مستقبلك. شقد أخذ منك فرص وش سوالك وش قد رجع لي ورا وش قد وصلت إلى مرحلة من المراحل اللي أنت إلى اليوم تبقى على صفاتك أخاف وتبعين عين حسد وعين غيرة وتباقي حالك حال الحصوات. لا كبرين

0: حبل يا نور.
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد.
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
4: بانجور.
2: سوينا الصبح حلو على مودك.
4: بانجور.
2: يومية على الهواء. أنا وإنتو كلنا سوا.
4: بانجور.
2: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصبح.
5: أغاني وأكثر.
6: أغاني وأكثر.
5: الرشيد أف أم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: نتمشي ويانا.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: ويوصل أكيد؟
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
4: لا تروح يمين ولا تدور يسار، خليك بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد. بس على الرشيد.

0: حياتك فراشي لو بريحتك من ولا قوم.
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها. جديد على الرشيد اف ام،
1: اسمعوا جديدي
2: على اذاعه الرشيد. تحياتي لكم الفنان حسن نسيم
1: محمود الغياث.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم، الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
2: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
2: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM
5: 91.5.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد؟

0: الوسيط ميديا.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح. كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم الشاي لهموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: موسيقى وأكثر، الرشيد FM. الرشيد FM.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.
2: الرشيد FM إذاعتك.

العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

قولوا ها وانا مو اللي فوق

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasit.

يكوت حنيني عمري ايامي وسنيني بس يضحكلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني كلمي او بسمي وتنهيدي قدم لك روحي على ايدي جدد روحي بروحي جديدي لحظة موت

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام 24 ساعة. جديد على الرشيد اف ام،
1: اسمعوا جديدي
2: على اذاعه الرشيد. تحياتي لكم الفنان حسن نسيم
1: محمود الغياث.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن
2: على الرشيد،
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم،
4: رجعنا لكم
0: الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
5: اصعد سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
6: ساعدوني.
0: كم البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
7: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس ساعه 3

0: الرشيد اف ام إذاعتك ثبتها.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
1: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا ياكم مهيم الأبيض، يرافقني الغالي عمر ثائر بحلقة نتمناها تكون ممتعة ومختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب والجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964700111415 و078021116117 وألف تحية لكل المحبين. كل واحد في شخصيته عنده صفات حلوة وعنده صفات مو حلوة. في الساعة الأولى أريدك تعطيني الصفات، أربع صفات حلوة عندك أو أربع صفات حلوة عندك. حلو، خلي ما يخالف، خلي في هذه الحلقة هسه، يعني خلي إنه واحد يطلع يقول، من حق الواحد يقول أنا عندي ترى فلان صفة حلوة معتز بها، هذا حلو. بالعكس، هاي من الأشياء الحلوة. واحد عنده صفة الكرم، واحد عنده صفة الشجاعة، واحد عنده صفة التسامح، الحنية، القلب الطيب، وإلى آخره. فهن أربع صفات أنه أنت تقدر تحكي بيهن. أربع صفات، اختار لي أفضل أربع صفات عندك أنت تقدر تعدد إياهن وتشوفها حلوة عندك وتشوفها أنه هي من أحلى الصفات. شنو هي هذه أربع صفات عندك؟ أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتوا على 0964770111415. نسمع تحية عموري وبعد ما توصل.

0: تواصلوا وياكم عندنا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد يا اهلا بيك ابراهيم.
1: اهلا وسهلا.
0: شلونك
1: انت؟ شلونك
0: يا هلا بيك.
1: الحمد لله على سلامة عموري.
0: الله يسلمك يا هلا.
1: الله يشفينا شرهم ان شاء الله.
0: شو اخبارك؟
1: الله يبارك فيك يا رب.
0: يا هلا بيك ابراهيم.
1: احب اوجه تحيه خاصه لابو الاكسنت.
0: منو ابو الاكسنت؟
1: اذا بركي يسمعني ابو الاكسنت هسه السابق وياي من يمنا فق مال باب الشرجي.
0: ايه
1: وفتر وياي تحت التحرير وداق اشاره حتى رجلي طلعتها من الجامس. بابا انطيني مزاد اذا راح استعدون والله مو يمك.
0: ليش؟
1: طلع عليه وخلاني اعبر جسر الجمهوريه وارجع.
0: زين ليش شكو؟ ما تقول لي شكو؟
1: ذاتك يعني ما ارد بس بقولها وجهه تحيه خاصه وبوسه الخده الطيب. ما ارد اقول غير شيء. يعني انا مؤمن الله من يغير طريقي معناه الله نقدم شيء. الحمد لله اشكر.
0: الحمد لله.
1: والله رجعني وزاره التخطيط ورجعت.
0: صدوق كذب؟
1: اي والله شو اسوي له بعد؟ وجدي زنعر وياه يا بدروع والله الك والقران الك. انت الفايز انت البطل. ايه المواصفات الستين السلبية ولا الإيجابية حبيبي؟
0: لا لا اعطيني الإيجابية.
1: يا أمي لعبتي.
0: إيه.
1: عندي مصداقية مع نفسي ومع الله ومع الناس.
0: زين.
1: أولاً. ثانياً الالتزام بالنظام أصعب حذافيره. ومرات من أخالف شيء أظل أكل بروح لأني سويت ليش يجي. ثلاثة من أقول لك على كلمة خلاص جدية عندي خلاص تقول لي بالستة أنا ستة لربع تلقاني هناك انتهى الموضوع بعد
0: زين.
1: الرابعة صاحب نخوة.
0: صاحب نخوة حلو.
1: أي حبيبي يعني لو تريد مني روحي أعطيك إياها وهذا شيء مو مجاملة ولا مدح نفسه وذمها ما أعرف شلون بس هي. يعني انا اشوف هيك روحي الحمد لله معطاء الى درجه فظيعه استاذ مهمل. بحيث اقول هاي شنو ليش هيك خرب ليش سويت تعال ابدا حاسب نفسك وما اعرف شو تسوي. اي يعني مؤذية هاي الصفات كلش تذكرتني لك بس الحمد لله وشكرا عليه.
0: الحمد لله.
1: اي واكيد معرفتكم هي من الايجابيات اللي عندي.
0: قلبي انت انتظرك على الساعة الثانية تنطيني السلبيات.
1: السلبيات تعرفت على محمد كندا ودعا علينا.
0: ما هاي ما ادري.
1: العظيم دعوفه. امشي عموري بخير ويروح لفدوه محمد.
0: ورد. ورده ورده.
1: حبيبي حبيبي.
0: يا هلا.

0: عندنا اتصال. الو الو يا هلا.
1: مساء الخير حبيبي استاذ مهير.
0: يا قلبي انت يا هلا بيك.
1: تحياتي لكل المخرج وكل المستمعين واخص بالتحيه اخوي ابراهيم ابو علي ابراهيم العيمي. حسك كلنا طاريه سبحان الله.
0: حبيبي انت هلا بيك.
1: هذا الانسان الطيب والله يعني كلنا طاريه يعني واخي اسمه حيدر يعرفه وكل الجيم.
0: اي.
1: كلنا يعني اخوي واصدقاء بس الايام فرقت يعني سبحان الله.
0: زين. من ويانا؟
1: عمر البغدادي.
0: عموري يا اهلا بيك.
1: شلونك حبيبي؟ طبعا المنقطع صار لي فتره طويله وياكم.
0: حبيبي انت. اي
1: والله. اي استاذ مهيمن.
0: انطيني اربع يعني صفات بيك بشخصيتك حلوه وتقدر تسولف فيها للناس بشكل حلو.
1: والله يعني ما أعرف يعني الإنسان يقدر يمدح نفسه بس أنا عندي فلويزة يعني هي الناس تشوفها يعني إيجابية. أول الحساس يعني الحساس يعني شوية أنا سأخذ على خاطري أو الحساسية الزايدة ما أعرف هي زينة مو زينة ما أعرف والله. وشغلة الثانية ما اعرف ايش الحقد على احد.
0: ما تعرف ايش
1: لو هسه يدوس البطن ما اقدر ايش الحقد على ايام ورا فتره ايش قاعد قاعد وياه واسولف وياه طبيعي
0: حلو
1: يعني هاي الشغلات اشوفهم بس الازياتي والله يا استاذ وايد
0: بعد
1: يعني نزل يعني ما قاعد يعني أقول لك حزة نفس وأقول لك كذا وكذا وإلى آخره يعني كل ال يعني هاي الميزات يعني اللي
0: نعم
1: اللي مطرات عليه الحياة يعني أو متسامح إلى حد لا يوصف يعني مثلك أنا يجيني وأعرفهم كل الجيران وجرحاني وأقعد وأسولف وياهم وأحكي وياهم ولا عبارك كل شيء وشوية عندي يعني هاي العامل الإنساني يعني ما مسيطر عليه بشكل مو طبيعي يعني أتأثر إذا أخذ عامل إنساني تلقاوني هي يجي لشيء تتأثر يعني
0: نعم
1: هذا مما جاءت لما طرحت عليه الحياة.
0: طيب
1: بس هذا يعني غير يعني هو يوم وطن ما يعني ما أقدر أمر فيه ولا يعني طبيعيات
0: أحسن يعني. حلو. أنا أشكرك.
1: حبيب
0: يا هلا ونورت عموري حبيبي. يلا انتظركم على الساعة الثانية حتى يعني تنطيني إنه شنو الصفات كل واحد بينا عنده صفات سلبية بما فيه المتكلم واللي أنت تضوج من عنده في شخصيتك لكن على الساعة الثانية.

تواصلوا وياكم على 0964770011415. عندنا اتصال؟ ما عندنا اتصال. عندنا يمكن أم زمن قاعد تتصل. تحية لها يمكن. أوكي تقدر تعاود الاتصال. تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770115. أربع صفات تحبها بنفسك. أنا واحدة من الأشياء مثلا اللي أحبها بنفسي مو مدحا بس حلو الواحد هم يعتز بنفسه. يعني ما أقبل أخلي مثلا عموري مثلا ينام هو زعلان، ما أقبل مثلا، أو صديق عزيز علي ما يعني أضوج واحد ينام من ورايا مقهور أو زعلان، ما أحب هاي الحالة للأمانة. حتى لو كنت أنا عفية هذا عموري أنا ليش أحب لين يعرف يقول تحب أمرس عافية لا ظالم أحد ولا شيء. جوز أنا مثلا أو مثلا مثلا مرات توصل كنا مثلا توصل لك حكاية خطأ تفهم خطأ أنا أخطأ يعني أنا شنو مثلا ما أخطأ وأنا من النوع أنزل دوسة ونص أي فهنا مثلا عموري يزعل من عندي أو كذا لا مو صحيح فما أقبل أبدا. عموري أصدقائنا فلان فلان فلانة إلى آخره فكلهم فعندي هاي الصفة إذا بالبيت إذا أخ حتى لو بس من شفت انقهر من عندي ونام مقهور أقول له اقعد ها شك اقعد اقعد أنا ما أقبل تنام أنت زعلان هذه توقع أكبر زعل ما تخلي زعل بعد وتعفي عليك عمور وطفيك حامد تقول له أنا ما أقبل تنام وأنت زعلان انتهت. فأنا هاي من الصفات اللي أحبها بنفسي بعد ما يحقد عليك صح بعد حتى لو هسه ضار ودرجع تعارك ما يحقد وعلى أساس يحقد وعلي أساس وعلي أساس مو تحية الفنان علي الكيتاوي والله ترى صار ترند حلو هو نستضيفه في اليوم تحية له. فتحية لكل الأصدقاء والأحباب وللناس على 0964770111415.

0: انت فاهمني صحيح. ادي اتصال. الو الو
1: الو مساء الخير.
0: مساء الورد يا هلا.
1: لف تحيه للاستاذ مايمن.
0: حبيبي انت.
1: تحياتي لك والعمور وجميع المستمعين الكرام.
0: على راسي اهلا بيك.
1: شلونك اخي العزيز؟
0: الله يسلمك يا قلبي. العفو الصوت شوي دي يعني دا يروح ويجي. اذا لابس السماعة بس وخرها.
1: ابو ملاك من الناصرية.
0: ابو ملاك من الناصرية يا هلا بيك.
1: الله يخليك.
0: الله يسلمك. شلونك ابو ملاك؟
1: حبيب قلب الله يخليك. شلونك شلون عموري؟
0: الله يسلمك
1: يا هلا. تحياتي لي بعد الرشيد.
0: يا قلبي.
1: احنا ما يجينا بس على الارض بس لذات الرشيد. والله اتمنى يعني من المسؤولين يقوون البثنا يعني بجنوب عندنا ماكو بجنوب يعني بس بغداد حصري صحيح على الارضي
0: شلون العفو
1: استاذ مهم ان البث قناه اذاعه الرشيد بس بغداد ما جاي ما جاي جنا الناصريه اتمنى يعني تحكي المسؤولين
0: نعم
1: اي والله يعني مستقبل يكون بث ارضي يعني
0: حاضر
1: ان شاء الله الله يبارك لك. شنو اليوم الموضوع
0: حبيبي انت؟ اربع صفات تحبها بشخصيتك.
1: اها وانا جريء جدا هذا المعروف عني.
0: تحب الجرأة اللي عندك.
1: احب هاي الصفات دي جدا جريء بس بحدود يعني مو جريء على قولة البخبان يعني
0: نعم
1: يعني لازم ما حد
0: لا جرأة الجرأة الزايدة تضيع صاحبها.
1: أكيد أكيد لا أنا جري يعني وفق الحدود المدروسة.
0: نعم.
1: واللي جيبه مولي.
0: زين.
1: يعني مو بقي الحمد لله والشكر. وجدا ملاحظ. يعني من نوع الدقيق كل شيء يعني ما أهمل الأمور. وطيب القلب.
0: طيب
1: هو ما يسوي واحد يمدح نفسه بس هاي الصفات انا يعني اشعر بها موجوده عندي. الو
0: الو اسمعك.
1: سمعت الصفات اللي يعني المفروض واحد ما يمدح نفسه بس يعني انا جاي اشوف هاي الصفات بي يعني موجوده عندي.
0: نعم
1: حبيبي استاذ مايمن
0: انا اشكرك وانتظرك على الساعه الثانيه انه راح ناخذ الجانب السلبي بكل شخصيه.
1: مش كذا حي زارب
0: مو حلو يلا حلوة واحد اليوم يصارح نفسه والله ما بيش
1: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله أنتصر عليك إن شاء الله
0: هلا بي
1: حبيبي
0: يا هلا
1: شكرا
0: يا هلا يا هلا عندنا اتصال. ألو
2: هلو
0: يا هلا بيك يا هلا بلوما شونج
2: مساء العسل
0: يا هلا بلوما الله يسلمك يا هلا بيك هاي وين هالانقطاع هذا
2: والله دي الشتاء كان وانا من وقت هسه انا مالي ما نايمه تعرف ليش
0: بربطه
2: شويه فوق ودفي ترى شيء مبيد وطلعت برا
0: وين سويتي
2: رشيت بالغرفه يعني مبيد هاي مال البيض
0: وحي ايه فيك جن ما تنام ما تنام
2: اي فالرياضه يعني
0: اي
2: اسمعكم يعني موجوده يعني والله دائما مرات تدز بس اجاد بس انت ما تفرحها
0: لا على راسي والله بالعكس اربع صفات تحبيها بشخصيتك لوما
2: اوكي اشوف اول وحده انا ما احب اقول فراسه اقول ذكاء اجتماعي شلون
0: نعم انقطع الاتصال اذا تقدر لو ما تعاود الاتصال خلينا نسمع من عموري وبعدها متواصلين

الو يا هلا. الو الو لما ما اعرف قطع الاتصال او لا. الو يا هلا لما، اذا تسمعيني. الو يا هلا. الو يا هلا.

تواصلين وياكم على 0964770011 4115 و اربع صفات تحبها في شخصيتك. عندنا اتصال. الو. لا هذا ما له اي دخل. تحية لكل الاصدقاء على 0964770011 4115. طبعا اي متصل يعني يتصل بنا، بس انه خلي يوخر السماعه او واير او شيء او كذا حتى نسمعه بشكل حلو. تحيه لكل المحبين وللاحباب. جاليتنا يقدرون يتواصلون على الواتساب كاتصال مجانا. لما الو. الو يا هلا بلما. الو يا هلا. طيب نسمع شيء من عموري قبل لا نسمع شيء من عموري. ان شاء الله طبعا عموري دي يحاول انه يصحح الاتصال لان عندنا خلل على الواتساب، وهسه ان شاء الله راجعين. وخليك لما ويانا وكل المتصلين.

0: متواصلين وياكم، عندنا اتصال. الو
1: الو
0: الو،
1: مرحبا.
0: يا هلا،
1: شلونك؟
0: يا هلا بيك.
1: انا اول مره اتصل. طبعا
0: اول مره. ام زمن؟
1: لا انا وهران، اول مره اتصل.
0: وهران.
1: بوقتي دائما تسمع وانا انام يمها، فدائما انا متابعتك بس عن طريق امي.
0: الله يحفظ الوالدة ويحفظك. شنو معنى اسم وهران؟
1: وهران مدينة بالجزائر.
0: مدينة بالجزائر.
1: جغرافيتك ضعيفة.
0: ها؟
1: جغرافيتك ضعيفة.
0: لا لا والله زينة، بالعكس، بس أنا مو هذا الاسم مار عليه.
1: الله يخليك.
0: يا هلا بيك، بالعكس.
1: من أجمل المدن الموجودة بالجزائر.
0: والله إذا سنحت الفرصة.
1: أكثر.
0: فديوم نزورها.
1: يعني ميناء ومدينة. المهم شلونك انسان مهم.
0: يا هلا بيش قصارك تسمعين برنامجي؟
1: والله ويا امي. يعني احسب انت ايش وقت طلعت اول مره طلعت بال...
0: صار لي 8 يعني... سنين
1: وش... لا لا مو 8 سنين.
0: لا 8 سنين
1: لا، يعني انا مو 8 سنين. يعني ويا امي.
0: اي
1: ايش وقت ما تطلع تنتظر تباوع صارت بالدعش وهران اقولها ايه.
0: الله الله يحفظ. انت من بغداد؟
1: احنا بغداد الكرادة.
0: يا هلا بيج الكرادة. الكرادة داخل؟
1: لا احنا قريب الفقمة يعني.
0: اي اي كل الكرادة حلوة.
1: الله يبارك فيك.
0: انا كلش من عشاق الكرادة يعني.
1: الله يبارك فيك.
0: اربع صفات حلوة تحبيها في شخصيتك.
1: هو يعني يمكن دائما الانسان اول ما يحكي على طيبته. يعني لأنه يستخدمها يومياً بحياته اليومية، أنه تبين أنه يقول لك هذا الإنسان كلش طيب، أو يقول لك هذا الإنسان شوية يعني قاسي أو شيء. فقالي لا والله، يعني حتى بال يعني بالدائرة ولي حوالي يقول وهران كلش طيبة. طيبة يعني
0: طيبة. بعد
1: يعني هواية. هو ترى إنسان نبات يحس بالفخر انه يعني ادى هيك صفات وتمشي وتوصل يعني حتى للنجاحات. يعني مثلا هلا اقول لك انه يعني الرحمه. يعني احيانا اشوف يعني بحياتي اكيد شفت حالات.
0: نعم.
1: احس انه يعني انقهر من اشوف الشيء وما سويته. ك يعني مثلا احس انها فاتتني، ليش ما يعني سويت هيك شيء، خل ارجع اسوي
0: زين.
1: مثلا يعني تجيب بناء من انه ارحم هذا الانسان. مثلا تشوف له بالمتسول او شيء تفوت تقول يلا هسه بعدين انطي ما شنو، ظل فتحصل قلبك انت ليش ما طيته، وشنو الموضوع يعني شيء بسيط فارجع. فهاي ما تعتبر يعني انه انا احس انه انا عندي رحمة اكثر من اللازم.
0: نعم.
1: بعد
0: انا اشكرك وانتظرك على الساعة الثانية
1: ان شاء الله
0: انه حتى تنطينا الصفات. كل واحد راح ينطينا الصفات السلبية عنده يضوج من عندها.
1: نعم.
0: يعني وهذا حلو الانسان كأنه دي يعني
1: يعترف
0: يصارح نفسه مو؟
1: اي نعم، او يعترف انه
0: اخطاء
1: لازم يعني
0: يتجنبها. ها
1: يتجنبها. صحيح.
0: حلو.
1: طبعا سعيدة اللي سمع صوتك وشكرا جزيلا.
0: والله انا اللي اشكرك حقيقة يعني.
1: تسلم لي. الله يبارك لك.
0: الله يسلمك. يا هلا.
1: شكرا.
0: يا هلا بيك. تواصلنا وياكم على موجة 91.5. تحية للأصدقاء وللمحبين وللأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0964-770-110-11-4-1-50-0-8-0-2-1-1-6-1-1-7. وتحية لكل المحبين ولكل الأحباب. متواصلين وياكم، نسمع شيء من عموري وبعدها متواصلين، خليكم ويانا يعني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية عشر، الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم،
4: معكم الرشيد FM.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع؟
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيمن الأبيض.

0: الله يخليك، الحمد لله على سلامة عموري، وإن شاء الله ما تشوف خير عموري، عمرك كله بجاء محمد والي بنت محمد.
1: ليش ليش خطيه شو مسوي عموري؟
0: ما أدري، أنا طلع عندي بخت عند الله كبير.
1: إيه ونعم بالله. إيه
0: إذا أدعي على أحد أوف، فإخواننا المستمعين أي أحد ضايجين منه بس اترك رقم تليفونك واسمعني بالخدمة. لا عم الله يستر على الجميع.
1: يا أهلا بيك محمد، شونك؟
0: أنا تمام الحمد لله
1: إن شاء الله.
0: اليوم شنو اليوم؟ كتل على أبو الحلاوة.
1: حبيبي والله
0: خير وبركة. هسه ما أعرف نبدي بالسيئات بالحسنات؟
1: لا أعطيني بالأشياء لا أعطيني هسه بالصفات المو حلوة اللي ما تحبها بنفسك.
0: مو حلوة؟
1: أي هسه
0: والله عيني تقتل إذا أضرب واحد زنان أطشرهم.
1: لا جديات، مو أنت هسه مو ناس تصدق.
0: هسه جديات خلي تصدق شنو لعدة أسيف المجرب، إيش حال ما عشت التجربة رحمة أمك وأبوك.
1: زين أوكي هاي صحيحة.
0: هي هاي شغلة مو بيدنا من زين. الله قدره.
1: أوكي بعد
0: بعد يعني مستحيل واحد يقول على نفسه كذاب لو منافق لو نصاب.
1: لا يعني انا اشياء اريد ابدلها مثلا، انا صفات
0: وها وعندي صفه هم حلوه الصدق غير الصدق.
1: اي
0: اتنمر على العالم، يعني شو احنا نقول كنا اقلد على الناس، ما اعرف اقلد عليها
1: تقلد عليهم
0: بس بنفس الوقت ما اجرحها، يعني اقلد عليه ويضحك وياي وعادي وتمشيها، ما اعرف عندي هاي تلاعب.
1: تريد تبدل هاي الصفه؟
0: ايه صدق يعني قبل شوي كنا بمطعم ها
1: زين بالعافيه مقدم
0: انا الاهل شكرا خلصنا الاكل ما شنو، بس اكل ميز دقبانه كانت قاعدين اثنين ولد وبنيه، يا خشمها يمكن كان يطخ بالقبال هاي كوش طوله
1: خطيه. اي
0: ما قعدت راح قلتها بس اكو صاخ بخشمك مسحي.
1: خطير يا محمد يعني
0: مش دا اقول لك غير انا صريح بصراحه، وهاي وحده من شغلات الصراحه اللي بي صعبه كلش ما حلوه.
1: لا الصراحه بيها زينه بس يعني انه كم ما تجرح المقابل.
0: ياي
1: بعد
0: هاي ماكو تخفيضات، هاي اعطيتك ثلاثه
1: دا هنا اربعه
0: يا يعني انطيتك ثلاثة، الرابعة؟
1: اي
0: الرابعة والله ما اعرف يا الرابعة ما عندي راه ان نذني الثلاثة. تنمر وعين حارة وصراحة.
1: لا هي مو صراحة هي تختلف
0: بس. لا عم صراحة.
1: لا صراحة
0: بس الشغلة الحلوة اللي احبها بي الصفة عندي تفاؤل مو طبيعي بالحياة.
1: انت متفائل هاي وحدة بعد؟
0: كلش اتفائل بالحياه، دائما تشوفني باصعب الامور اقول لا سهله
1: بعد،
0: ومن اقول عندي ايمان بالله قلب ورب والله.
1: حلو عفي عليك هاي اثنين،
0: وحظي كلش حلو.
1: حلوه هاي ثلاثه،
0: وتحياتنا الدكتور حيدر يعرف عموري ليش.
1: تحياتنا اكيد الدكتور
0: ارقى حيدر. طبيب اسنان بالعالم
1: يا حبيبي والله، هاي انت
0: وعزاوي
1: انت وابو يوسف.
0: اي والله
1: مو بعدين يحسب عبالان دا سوي اعلانات.
0: والرابعه تحياتنا العمور البغدادي بالنسبه لابراهيم، اخوان ترى ابراهيم ملتهي بطيبه لهذا منقطع عليكم.
1: يا حبيبي زين
0: حبيبي
1: انطيني صفه رابعه تحبها.
0: احبها بيا يعني هي ما عيب احكيها، احب اساعد هوايه، يعني تخيل درجه اذا ماكو شيء اروح اتبرع دم.
1: صدق والله محمد هيك تسوي؟
0: اي والله العظيم.
1: حلو
0: هسه ادز لك وسام الطيني الاول بالمقاطعه بالتبرع بالدم.
1: حلو.
0: اي على فكره ترى شغله كلش صحيه، انصح الكل يسووها.
1: ما
0: وخاصه اذا توصل مرحله تصير عندك بعد خبره تتبرع بالصفائح الدم، ما تعرف ايش قد شيء عظيم عند الله هذا. اي والله
1: سبحان الله، يعني الله يعطيك على نيتك الحلوه والطيبه.
0: والله لا اشوفك نيتي يا شفتها اخوي انت الخميس لو الجمعه شفتها. شفتها نيتي انا امام الملأ والله اعتذر منك عموري، جدا اسف جدا اسف بس هي مو بيدي.
1: يقول وصل اعتذارك
0: ورب يحفظكم.

0: وبعد عمي واتم حاجاتكم بالكتمان.
1: وانا رجال عماني شندي والله.
0: الله
1: يخليك. اكو مثل يقول المفلس بالقافلة امين.
0: ها عبالي المبلل ما يخاف.
1: لا لا لا لا. حبيبي انت.
0: الله يخليك يا الغالي، وسهرة ممتعة ان شاء الله، وربي يوفق الجميع.
1: يا هلا.
0: ومرة ثانية اوجه للاخوة المستمعين، اي احد تريدون طشروا انا بالخدمة. دعاء بسيط.
1: حبيبي والله محمد.
0: الو الو حبيبي. هلا
1: يا هلا.
0: مع السلامة. الله معك.
1: عند اتصال. الو الو يا هلا. الو يا مساء الخير. الو يا مساء الخير. الو يا هلا.

0: عندنا اتصال. لو
1: هلا مهيمن.
0: يا هلا بلوما.
1: هذا محمد مخلي عينه علينا
0: مو؟
1: اي والله هو مراقبنا يقول.
0: يا هلا بلوما.
1: هلا مهيمن.
0: لوما عيدي لي من جدة وجديد.
1: تمام.
0: اي
1: هسه نبدا بالايجابية مو؟
0: انطيني بالايجابية الامور الايجابية.
1: الشغلة الاولى انا ما حاب اقول فراسة، اقول الذكاء الاجتماعي، يعني كثر تعاملي مع الناس.
0: حلو.
1: اعرف نبرة الصوت او المفردات مرات تجيك، يعني انت متعود على على على اسلوب، بس يجيك مرات اسلوبه مغيره يعني 180 درجه، فتفهمه افهمه من خلال كلماته، حنجرته، صوته. مرات انا حتى سبي البيت من اخويا من يجي من مشيته اعرفه ضايج او مضايج من مشيته.
0: حلو.
1: وثاني شيء انا كلش بشوشه.
0: اي انت من النوع اللي
1: اضحك يعني، مو اضحك يعني، بس يعني دائما اللي باو علي ابتسم له يعني.
0: حلو.
1: اعرفه وما اعرفه يعني، ابتسامه هيك يعني. مثل ما يقول كلمه طيبه هي ابتسامه هم ينصدقه.
0: حلو حلو هذا الشيء.
1: وثالث شيء يعني من اكرم اكرم من طيب نفس يعني، ما خلاص يعني مو انه اضل افكر وهاي لا.
0: عافية عليك.
1: اعطي فالشغله انطيها، قلت لك نفسي كلش طيبه وما حتى افكر بها انه خلاص هاي هي.
0: عافية عليك والله.
1: وبعد شنو بعد؟ بعد وحده؟
0: اي
1: وكلش اني اتعاطف يعني ويا الناس، هسه مرات يطلع كرتون او مسلسل ابكي وياه والله. يعني
0: عاطفية.
1: قبل ذاك الاسبوع توفى الفنان هاني شاكر، والله ابكي وياه يعني.
0: الله يرحمه، الله يرحمه. تحية
1: يعني
0: اقلب تحية.
1: بالتيك توك الذكريات صدق بالقران على بالك ابوي.
0: رحمه ونور ان شاء الله على فنانا الكبير هاني شاكر.
1: فكلش يعني نعم. متعاطفه وياه، على بالك يعني احد من عائلتي، والدي، عمي، والله ابكي وياه.
0: حلو هيك احساس.
1: ويجي على السلبيه كلش متشامه.
0: متشايمه؟
1: كلش اتشام. إيه
0: معقوله يعني لو ما متشايمه؟
1: تصير مشكله. اي والله.
0: صدق والله؟
1: اي والله دائما يعني مرات تجيني اقول لك اليوم مشكله تصير مشكله.
0: انا مش متفائل.
1: اكيد. شوف هو الانسان مو دائما على على مود واحد او يمشي على فد رتم معين، لا يعني يتغير. يعني بين لحظه ولحظه احنا يعني بالعراق احنا فين، بين لحظه ولحظه مودنا يتغير يعني، تطلع منا تضحك، تروح على غير مكان تفكر 50 تفكير يعني جبالك.
0: نعم.
1: وثاني شيء، ثاني شيء مبذره.
0: مبذره لدرجه قويه يعني.
1: كلش هسه نجيك مثلا اكله اسوي 10 نفرات وبس هاني.
0: ها هيجي
1: والله يعني، يعني والله يعني الشمره مثلا اذبه يعني ما اخلي اضمه يعني، خاف يقول لي شنو هاي شو مسويه. ومن حتى مرات اشتري ملابس يعني لو حتى يعني مو على قدي بس تعجبني، بس مو ابغى واحد بالكنتوره ابغى عليها.
0: هاي تحاولين انه انت مثلا يعني تغيريها، تقللين من عندها.
1: اي اي اي
0: زين. بعد
1: مرات انطيها يعني، مرات انطيها يجون يعني هاي اخذها اقول اخذيها هاي اقول لك اوكي، فما بقيها يمي. وفضوليه كلش فضوليه.
0: ما شفتش فد يوم سالتيني هاي ما شو ما اشوفك مو فضوليه.
1: فضوليه من ناحيتي اني مثلا فد شيء يعني بي او امر يعني خاص بي او فد شيء اظل يعني ادقق شنو اللي صار وشنو راح يصير واسال يعني، فد شيء يعني فضول بالناحيه يعني بالنسبه لي مو على الناس.
0: نعم نعم.
1: اي فضول يعني، يعني من ناحيه ايجابيه النفس يعني، بس اشوف فيها فضول يقولون سلبية ما أعرف بعد. هي الفضول بالنسبة لي أنه أنا أشوفه أحب أعرف عن كل شيء يعني عني، فأسأل هذا وأسأل هذا، وأحب إذا صار موضوع يعني أحب أسمع. بعد أكو ثلاثة
0: بعد صفة رابعة
1: بعد وحكي هواية.
0: تحكين هواية؟
1: اي والله.
0: يعني مثلا
1: اي والله
0: يعني إذا قاعدة مثلا يعني كنسوان تقعدون وهاي
1: ساعتين متتالية أحكي يعني، إذا يعني أحد ينطيني مجال.
0: صدق والله؟
1: إي والله والله والله العظيم.
0: والله لو لو لو تقدمين بدالي شوية خليني أرتاح.
1: إي يعني أحكي عندي قابلية بأي موضوع يسألوني أظل يعني
0: أحكي. أي موضوع يعني فتحوا موضوع على التايارات حكيت.
1: أي تايارات الديوانية أتذكر وأقول هاي مطاط وأشجار.
0: ها هيجي.
1: ايه يعني تحليل يعني، حتى من وقت من يحكي على يعني اي موضوع يعني من صديقاتي نقعد نحكي يعني تاريخ مرة ثانية، هذا التاريخ يعني مو من زمننا أو أعمارنا بس بس قارينا بس نستذكر بعد يعني اللي قريناه نحكي به.
0: حكوا عن البلاي ستيشن، تعرفين بالبلاي ستيشن مر عليك؟
1: إيه لعبة بلاي ستيشن.
0: ها زين.
1: لعبة بلاي ستيشن، لعبة طابة، لعبة هاي السيارات.
0: هسه تطلع له ما تلعب كلها من هذا البيس.
1: اي ابن اخوي عنده، ابن اخوي عنده كبير يعني يحاول بس اقول له ما لي خلق.
0: شفته مثلث
1: اي مرات يعني يعطوني يقول لهم بس يقول لي بس يقول لا ما اريد ما اريد حتى يعني شلون اشوفه معقد صار بالنسبه لي بس اشوف افضل الموبايل العاب هاي احلى.
0: طيب
1: بتشوف ايه يعني الانسان متقلب المزاج والله يعني باللحظه ولحظه حتى الوجوه مهيمن، حتى الوجوه متقلبة عليك تنقلب ما يبقى وجه ثابت.
0: حلو.
1: كل الناس إيه كل الناس يعني شوفها متقلبة الوجوه متقلبة القلوب فما تعرف يعني فامشي وياها وياها يعني امشي وياها وياها.
0: نعم.
1: متقلب ما متقلب أوكي يعني بالخدمة
0: نعتبره من أبناء الأساتذة. يا هلا بلوما قولي
1: هلا مهم
0: بس قولي
1: بس اقول لمحمد من كندا انا اريد يعني في الشخص يعني اريدك الطشرة.
0: والله يعني ما ادري هاي بيها اي
1: هو يقول بس قولوا لي انا طشرة ماني طشرة ما ادري.
0: هاي مو خوش سالفه هاي محمد.
1: اي والله فتحياتي للكل مهيمن وسهره سعيده وتصبحون على خير.
0: يا هلا
1: هلا وهلا هلا.

تواصلين وياكم على موجة 91.5. فاليوم نحكي على موضوع اسمه الخصوصية. طبعا هذا في الموضوع بالمجتمع العراقي، أو يعني مو المجتمع العراقي بس، إنما المجتمع الشرقي هواية فاهمين الخصوصية بشكل خطأ، وكو ناس تزعل، وكو ناس يعني صارت فتحالة. اليوم أنا وعموري شفنا فتحالة، اثنين ولد وبنية في مكان محترم كلش، حتى الناس انتبهت. يعني ما اخذ راحته بطريقة مو هيك الخصوصية، هي طبعا هي ما محترمة روحها، ولا انت لازم تحترم المكان وتحترم العوائل. يعني انت ما اكو شيء اسمه، انا ما اريد اعبر على غير موضوع. لا والبنية حبابة وبنية وكلش، وتشوفها محترمة وكذا، بس التصرفات فاهمين، احنا فاهمين الخصوصية خطأ. يعني باكر ان شاء الله راح نحكي عنوان حلقة كامل راح يكون عن الخصوصية، لان فد شيء مؤلم حقيقة اللي قاعد يصير، وراح نضرب هواية امثلة على موضوع الخصوصية. يعني اكو مثلا يعني رجل خابر زوجته تعي افتحي لي كاميرا، من باب الشك، اذا من باب المحبة والاشتياق واحد، بس اذا من باب الشك هاي انت دمرت الخصوصية مالتها. مو يعني احنا هواي اشياء فاهميها بالخصوصية خطأ يعني. فباكر إن شاء الله عنوان حلقة كامل اسمه الخصوصية، على 0964-770-11-4-1-5. بالنسبة إلى موضوعنا، أربع صفات سلبية وأربع صفات إيجابية. عندك الشغلات، الصفات السلبية اللي تريد تغيرها شنية؟ حلو انه الدباوع على اصدقائنا وصديقاتنا صريحين، يعني لو ما قالت انا عندي فلان شيء فلان شيء فلان شيء، وهذا انا اعتبره شجاعه، ومو بس شجاعه، عفوا حتى كلمه الشجاعه هاي مصارحه ويا النفس ويا الذات. يابا يعني شنو مثلا؟ يعني انا ما اخطا؟ لا انا عندي اخطاء. عمر ما يخطا؟ لا عمر اكيد همينا يخطا، بس الحلو ننتبه. من تنتبه للخطا؟ انا ليش دا اقول لك اليوم عدد للصفات اللي انت ما تحبها بشخصيتك؟ هذا دا انت انبهك، اخاف انت غفلت. اكو واحد يفرح انه يزعل مثلا زوجته، يزعل اخوه صديقه، يقول لي ايه حل، خليته يون من الالم او من البكي. فهاي مو خصفه مثلا، بينما كلي بالعكس، كلي يقول لك انا ما نام واذا فلان زعلان علي. مو خلي اسمع من عندك، خلي اسمع من عندكم على 0964-770-11-4-1-5.

0: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

0: تواصلنا معكم على موجة 91.5 تحية حب وسلام لكل الأصدقاء والأهل والأحباب وللجالية العراقية في أوروبا أمريكا كندا أستراليا. يقدرون يتواصلون معنا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964 770 0011 4115. وألف تحية لكل الأهل والأحباب وألف تحية لكل جاليتنا العراقية في أوروبا أمريكا وكندا وأستراليا وكل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. بالنسبة لأربع صفات لشخصيتك، اذكر لي أربع صفات لشخصيتك أنت، إذا كانت إيجابية وإذا كانت سلبية. أريد أن أسمع من عندكم، من أصدقائنا، من أهلنا، من أحبابنا، من جاليتنا اللي يقدرون يتواصلون ويانا على 0964 770 0011 4115. عندنا اتصال. ألو
1: ألو
0: ألو يا هلا.
1: هلا بيك، الله يخليك.
0: الله يسلمك يا هلا.
1: عرفتني أكيد.
0: والله أم زمن؟
1: لا فمين قلت لي أم زمن، أنا وهران قبل شوي.
0: وهران العفو، الصوت شو أحس تغير؟
1: لا والله نفسه.
0: الله يسلمك يا هلا ابو وهران.
1: الله يبارك فيك يعطيك العافيه.
0: اي وهران،
1: يعني هو يعني اكو صفات هو مو هوايه بس يعني المركز عليها باي انسان وممكن تعديلها بمرور الزمن او النضج. فيمكن العناد اني اكثر شيء يعني عنيده الى درجه.
0: هذه الاشياء اللي تتمنين انه تبدليها؟ ها
1: اكيد
0: العناد،
1: لانه بمرور الزمن تقدر تغير هذه الصفه. يعني بحكم ما شفته قبل انه نتيجه عنادك صار.
0: نعم.
1: فتقدر شويه شويه تقدر تغير بين بشخصيتك.
0: حلو.
1: ويمكن عندي بعض صفه هم انا سيئه ممكن. واحد انت الاحلى قلت قبل شويه انه حلو الانسان شكو عنده صفات سيئة يرددها بينه وبين نفسه، ممكن يعدل من عندها أو يحاول يعني يركز أنه يعدلها.
0: زين. نعم.
1: أي صحيح. المهم يعني العصبية أكثر شيء، يعني بتعرف هذا زماننا هواية تشوف شغلات ممكن تنظلم بيها وتصير عصبي. ممكن
0: صح.
1: يعني هواية شغلات تمر بيك أثناء النهار بحياتك اليومية، فنقدر نخففها. هم أنا واحد ينتبه روحه أنه مفروض مو ماكو داعي، لأن العصبية تؤدي إلى ندم.
0: حلو.
1: أنت هواية قايل أربعة، لو مسويها اثنين.
0: ليش يعني الصفات الإنسان يعني هواية الإنسان يعني عنده صفات مو؟
1: أي عدة صفات هواية، بس أنت تقول أربعة.
0: إيه؟
1: إحنا نركز على الأشياء يعني الصفتين قويتين أو ثلاث صفات قوية بإنسان.
0: لا والله هواية. الأربعة أشوفها شيء بسيط يعني.
1: ما أعرف، أنا أشوف أكثر شيء يعني أنا
0: إيه حتى
1: سوية. أنا أشوف نفسي إنسانة سوية، ما عندي صفات.
0: الله يعطيك الصحة والعافية. بس إحنا حتى نصحح من الأخطاء اللي عندنا، نواجهها للأخطاء.
1: بالعكس سؤال حلو ويعني مشاركة حلوة وحوار حلو حتى من الأخت لما يعني حلو حكيها
0: طبعا،
1: يعني طرحت هواي مواضيع حلوة.
0: تحياتنا تحياتنا.
1: الله يبارك فيك وشكرا.
0: شكرا شكرا شكرا يا هلا. اتصال. الو
2: الو السلام عليكم.
0: يا هلا وعليكم السلام
2: حبيبي، شلونك استاذ محمد؟
0: الله يسلمك يا هلا بيك.
2: ما اعرف لي
0: والله العفو، الصوت شويه بعيد.
2: نصرت انا.
0: نصرت يا هلا بيك
2: حبيبي.
0: يا هلا بنصرت.
2: يا بأني من كركوك بس أتواصل وياكم عبر السفلات.
0: أي هلا بيك نصرت.
2: الله يسلمك لي كسر حبيبي.
0: اي نصرت.
2: والله اني عندي اربع صفات اتميز بهم.
0: زين.
2: اول شيء طيبة القلب. وثاني شيء العصبية.
0: نعم.
2: ثالث شيء نظامي. احب النظام.
0: تحب النظام، حلو.
2: اي احب النظام.
0: زين.
2: ورابع شيء اسامح، ما تسامح دائما، ما تسامح تلقاني.
0: طيب.
2: اي والحمد لله وشكرا.
0: زين، الصفات اللي تتمنى تغيرها في شخصيتك.
2: ها العصبية.
0: بعد.
2: بس هي هاي العصبية.
0: يعني ولا بعد وحدة منها سلبية منها؟
2: لا عندي سلبيات بس ما تحضرني، بس تحضرني العصبية. أتمنى أغيرها بس ما يفيد، هي بشخصيتي يعني جذوري صار موجودة.
0: تندم بعد العصبية؟ تندم؟
2: أي أندم وهاي أندم.
0: العصبية يقول لك تخليك تفقد حقك، فاقد حقك في اليوم بسبب العصبية.
2: أوه ما يا ما يا ما فقدت حقي وهاي مشاعر وهاي مو. فأتني في العصبية خلاص تكشي.
0: نعم. طيب أنا أشكرك نصرت.
2: الله يسلمك، أنا أشكرك، بارك الله فيك.
0: ونورت.
2: النور مالك حبيبي.
0: يا أهلا بنصرت.

تواصلوا وياكم على 0964-7011-4150-782-116-117. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء وللأحباب الجالية العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0078-021-4115 و0708-021-6117. تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين. بالنسبة إلى موضوع نحن اليوم كان أنه هدفنا في البرنامج أنه هو أنه واحد يصحى على الأشياء السلبية. من يقول لك والله صدقاني شنو الأشياء السلبية اللي عندي مثلا صفات أربعة والله صدق خلي عددها ويا نفسي شنو مثلا أنا الصفات اللي عندي جزء عندي أنانية جزء عندي مثلا حشاكم طبعا لكن أكو هواية يعني عنده أنانية عنده بخل عنده لآمة عنده مؤذي فحلو واحد يصحى على نفسه لا صدق هاي مو حلوة الصفة والله عشتيدة مهمة إنه خلي الواحد ينبه نفسه وينتبه يباوع على نفسه يدور في دواخله تعال أنا إيش عندي ها الصفات السلبية إيش عندي مبقيها هذا اللي أنا أقوله على 0969-4770-1114-115 خليكم ويانا.

0: نتواصل وياكم، عندنا اتصال. الو،
1: صباح الخير.
0: صباح الورد يا هلا.
1: انت الورد والمخرج وكل الاخوه والاخوات المستمعين داخل وخارج العراق.
0: نعم يا اهلا بيك،
1: اسعد الله صباحكم ان شاء الله. بدايه الشوع الاعمال الحسنه التي فرض الله سبحانه وتعالى والموفقيه وصحه وسلامه لكم والى عوائلكم جميعا.
0: يا اهلا بيك، نورت.
1: طبعا يسلمك النور نورك.
0: اي نعم، الصفات الاكرم السلبيه اللي تتمنى انه تتخلص من عندها اللي عندك.
1: طبعا من خلال تجربتي بالحياه وعمر عمك 60 سنه.
0: نعم، الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يسلمك. بالنسبه لي استاذ عجيب، يعني دائما منتبه الى المقابلين، يعني بالدرجه الاولى يعني مهما يكون بعض منهم شنو يستفز المقابله، سواء كان لا قدر الله يعني نجاح او مشكله فيما بينهم، يعني بين الطرفين ما اتجاوز عليه حتى لو بالشقه.
0: لا العفو، يعني اذا تقدر تعدد لي الصفات اللي ما تحبها، يعني السلبيه اللي عندك مثلا.
1: والله صراحه السلبيه،
0: نعم،
1: اتخذ قرار واجاجل بي ومقابيلي نيفن ويطلع هو بعدين الصح، هاي مشكلتي.
0: حلو، هاي وحده. بعد الصفه الثانيه
1: يعني حقي. نعم. حقي. يعني سبحان الله، يعني البشر اللي ياخذ حاسه من عندي عوض بحاسه. نعم. اخرى عندي حدث مسبق، يعني
0: الصفه العفو
1: هاي الحاله الصفه الثانيه يعني تقريبا مرات تسبب لي. نعم. مشاكل الصراحه، يعني مو تقول. نعم. يعني بس يمشي يقول وش علي انا شو اسوي، تمشي امورك ما تمشي. نعم. والثانيه يعني تقريبا بعض يقولون انت المفروض تجامل وترتيبات وهاي، اقول لا، المجامله ما اقدر اجامل لان احاسب عليها امام الله.
0: نعم،
1: امام الله يعني لازم اكون صادق، او اذا واحد يستشيرني يعني بعض يوم تعرف انت مثل المشكله اشياء يقوم يجامل الطرف الثاني، اقول لا انت خلي المقابله حتى لو في تكون مصلح ما بين طرفين او تجيب سيره احد، خلي اكون امامك موجود. ليش؟ يعني الملائكه سبحان يعني الملائكه يسجلون يعني المنطوق مالك، فانا ما عندي استعداد لهم يوم القيامه من وراء هذا الشخص افحاشه، فهذا دائما اتجنبه يعني. والمشكله الثانيه عزيز، يعني من خلال تجربتي بالحياة كنت حضري يعني شلون واحد شهادة أخذ بروفيسور أو غيره.
0: طيب
1: دائما منتبه للحياة، هي صعبة صعبة أصبحت الحياة يعني، ومع احترامي لأخواني اللي من جيل يعني صعوبة، واحد عمره شوي شوي وبعدين عليه كذب يعني موقف أمام عائلة أمام المجتمع أو أمام أي شيء، ودائما أرجع من كبار الشيء رجاء رجاء، لأن إذا أنت سابقا أو كنت إذا عاد شيء واسع الله قبل عليك.
0: طيب
1: على جاي أنت ترى الماضي
0: أكرم. أنا العفو من عندك، أنا كل شيء يعني أشكرك
1: وأشكر بعض السال علي.
0: الله يسلمك ونورت ويا هلا. إذا مع أكرم ختامها مسك أكيد، وكل واحد عنده صفات كانت إذا كانت إيجابية أو سلبية، والحلو كل مستمعينا ومستمعاتنا حكوها بكل صراحة. مهم الأبيض كان وياكم في الإعداد والتقديم، ورافقني المبدع عمر ثائر، نقولكم في أمان الله.

وانتهت ذيك العلاقة الدافية كانت قوية لا إلك أنا صفويت لا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

وكلام الله بعد ما أحكي وياك، وإذا وياك يحكي لسانه قصة أم كبير حبك عشق كل يوم، وانت بالعكس دومك تنقصه. أدور فرصة حتى ترتاح وانساك، وش أسوي لك بعد صارت الفرصة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: الرشيد أف أم في كل مكان.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى.